بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،

قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بماذا فسر السعدي رحمه الله ذلك؟ ها؟ أي قال باعتبار المآل والعاقبة. قلنا: وأحسن منه. ها؟ وهذا معنى العاقبة، أنه يتدرج به حتى يكون منهم كافرا. ها؟ نعم، أنه باعتبار الشيء الذي يتولاهم به، ويختلف باختلاف نوع التولي، فقد يكون منهم في الكفر ودينه دينهم، وقد يكون منهم في ذلك الأمر ولا يخرج من الدين. وقال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال: يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب العباد إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما معنى الحديث: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده؟ ها؟ أي كنت سمعه، كنت بصره، بتسديد ذلك، فيسدد الله السمع
ويوفقه ويهيئ له الخير، وكذلك البصر فلا يسمع إلا ما أحل الله ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله، ولا يبطش بيده إلا ما أباحه الله له، ولا يمشي برجله إلا إلى أمر أحله الله تعالى له. وهذا ليس من التأويل الذي يسميه أهله تأويلا وهو تحريف، بل هذا التأويل أو هذا التفسير دلت عليه الأدلة بأن الله تعالى منفصل عن الخلق وليس مختلطا بهم، فضلا عن أن يكون بعض جوارحهم سبحانه وتعالى. فمعنى كنت سمعه كنت بصره إلى آخره، أي بتسديد ذلك وتوفيقها وهدايتها إلى ما أحله الله سبحانه وتعالى وتجنيبها ما حرم الله. قال: ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. لا يمكن أن يحب شيئا وهو لا يعرفه، فمن ادعى أنه يحب الله وهو لم يتعرف على ربه، لم يعرف ما ذكره عن نفسه في كتابه ولا ما ذكره عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه محبة ناقصة بل غير موجودة كما قال السعدي رحمه الله. قال: ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. فعلى هذا هذه من أجل المراتب، أن يحب العبد ربه وأن يحبه الله سبحانه وتعالى. ليس بعد هذه المنزلة منزلة، ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة. قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم
بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزدادوا من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. يزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله ليس على حجاب. وهذه الآية فيها خصال عظيمة يسعى المسلم أن يكون ممن اتصف بها، فقد وصف الله تعالى المتصفين بها أنه يحبهم ويحبونه، وإذا صار العبد محبوبا إلى الله تعالى فقد ظفر بنعيم الدنيا والآخرة، فإن الشأن أن يحبك الله تعالى. ولذا من المهم أن يسعى العبد في الأسباب التي ينال بها محبة الله عز وجل، فإذا أحب الله عبده يسر له كل خير ودفع عنه كل شر، إذا يسر الله عبده أعانه ووفقه وسدده، أعطاه على العمل اليسير الأجر الكثير. إذا أحب الله تعالى عبده أكرمه في الدنيا والآخرة. فمن صفات هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والمراد بالذلة هنا أي التعاطف والتراحم والرأفة والمحبة، فالمؤمنون فيما بينهم على تواد وتعاطف وتراحم واجتماع وحرص على الخير، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففيما بينهم
كما قال الله في الآية الأخرى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أعزة على الكافرين. وانظر الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا

وصار مع المؤمنين ومع الصالحين غليظا شديدا فظا. وليس هذا من صفات أولياء الله الذين يحبهم الله ويحبونه، بل من صفاتهم أنهم مع المؤمنين أذلة وأنهم مع الكافرين أعزة. ومن صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا باللسان، كله من الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يهمهم ملامة الناس إذا كانوا على الحق، فيأخذون بالحق ويثبتون عليه، ولا تثني عزائمهم ملامة الناس. وحالهم كما قيل: وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. وحالهم كما قيل أيضا: من راقب الناس ما تهمن وفاز بالطيبات الجسور. فهم إذا أخذوا الحق واقتنعوا به ثبتوا عليه ودعوا إليه وأظهروه ونصروه، وإن لامهم الناس على ذلك فلا يخافون لومة لائم. فإن بعض اللوم ربما يكون لوما على الحق والدين، ربما تجد لوما على ما أنت عليه من الصراط المستقيم. ومن شأن من يحبهم الله تعالى ويحبونه أنهم يجاهدون في سبيل الله ويثبتون على دين الله، لا يخافون في الله لومة لائم. هذه أربع صفات عظيمة أخبر الله تعالى أن أهلها يحبهم ويحبونه: أنهم على المؤمنين أذلة، وعلى الكافرين أعزة، وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأنهم ناصرون لدين الله، لا يخافون لومة اللائمين، ولا يثنيهم عما هم فيه عذل العاذلين. فإن الإنسان إنما يثنيه عذل الناس إذا كان في قلبه مراقبة للناس، وأما إذا كان همه وجه الله تعالى ومراعاة مرضاته جل وعلا فإن هذا يقوده إلى أن يمضي في أموره إذا كان على الحق والدين، دون التفات إلى ملامة الناس إن لم تكن على الصواب. وهذا كله كما في آخر الآية: من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان يسأل ربه جل وعلا من فضله، وأن الله يمن عليه، وأن الله تعالى يعطيه من فضله الذي هو بيده.

0: قال ما معنى عدل العاذلين؟ العدل بمعنى
1: أخ يقول بعض الحزبيين يقول أنتم تقولون من لم يكفر الرافضة فهو كافر، فلماذا لا تكفرون محمد الإمام الذي لم يكفر الرافضة؟ فكيف نرد عليهم؟ أما كوننا نقول الذي لا يكفر الرافضة فهو كافر هكذا مطلقا فلا، لا نقول هذا،

ولا نعتقده، لكن نعتقد ما دلت عليه الأدلة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هم هؤلاء الحزبين، اسألهم قل لهم هل تعتقدون هذا، أن من لم يكفر الكفار فهو كافر؟ فإذا كانوا يعتقدون ذلك فيلزمهم نفس هذا اللازم، وإذا كانوا لا يعتقدون هذا وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، فإن تكفير الكفار واجب، ومن لم يكفر الكفار فهو كافر بإجماع أهل العلم. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليين الذين كفرهم الله ورسوله، لأن من لم يكفرهم مكذب للقرآن والسنة. وهذا الذي ذكره الإمام النجدي محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره قبله من أهل العلم في نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم، حتى شك في كفر الكافرين أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، يكفر بالإجماع. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه كافر. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليون الذين ورد تكفيرهم في القرآن والسنة، لأن من لم يكفرهم فهو مكذب للقرآن والسنة. أما الرافضة فلا نقول بالإطلاق من لم يكفرهم فهو كافر، خطأ هذا ولا يلزمنا هذا القول، لا نقول بالأصل حتى نلزم بلازمه. ولا عليك من شبه الحزبيين، لا تبالي بهم، هم يريدون أن يستزلوا أهل السنة بكلمة ماذا؟ تكفير. قل لهم نحن لسنا تكفيريين، نحن ننضبط في التكفير بالقرآن والسنة، نكفر من كفره الله ورسوله، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهم بهذا الكلام يستفزون أهل السنة، يريدون أن يخرجوا منهم كلام التكفير، مع أننا نقول إن محمد الإمام في أقواله وأفعاله في خطر عظيم، دفاعه عن الرافضة، تحسينه لصورتهم، مدحه لهم، إشادته بهم، هذه أفعال ليست بالأفعال السهلة، أفعال عظيمة، هذا يخشى عليه منها. وهذا من خطأ السماع من أهل التحزب أو المجادلة لهم، يقذفون الشبع عند الإنسان. هذا اليوم ورقة وأمس رفعت ورقة في موضوع نحو هذه المواضيع يقولون كذا، لا عليك منهم، لا تجالسهم ولا تسمع لهم ولا تجادلهم ولا تسمع شبههم، أعرض عنهم. وفي هذه المناسبة نحفظ أثرا موافقا لهذا حتى يكون زادا لطالب العلم. فمن قائل هذا الأثر؟ لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ها، من القائل؟ من المتأخرين، ها، الحسن البصري وابن سيرين، لا، ها، من يخالفه؟ ها، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة الجرمي من التابعين، أخرجه الدارمي وغيره، وسنده صحيح. لا تجالسوا أهل الأهواء، انظر، ذكر مفسدتين، قال أخشى أن يغمسوكم في البدعة، إذا جالسوا تنغمسون في البدعة، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، تكون تعرف أشياء يلبس عليك. ها، أثر آخر، من قائله؟ لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ها، ابن عباس رضي الله عنه،
لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، تمرض القلوب مرض الشبهات. فاستفد من نصح السلف ولا تجالس أهل الأهواء الحزبيين، لا تسمع لهم، كل حياتهم شبه، أينما وجد قذف شبهة.

أيضا كلام ثالث من قائله؟ قال أهل الأهواء كالعقارب يختفون في الرمل فإذا تمكنوا لدغوا. ها يا بازل حسن البصري، أنا ما أعرف عن الحسن إلا إذا كنت تثبت لنا فائدة. ها من؟ ها الزهري؟ لا. ها الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة أنهم كالعقارب يندسون تحت الرمل فإذا وجدوا أو إذا تمكنوا لدغوا. اللدغ يعني يصيبك شبهة كلدغة عقرب.

0: هذه ثلاثة آثار. من يعيد الأول أنت يا رؤوف؟ لا تجالس أهل أهواء فإني أخشى. لا لا هذا الثاني يريد الأول. فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرف. من قائله؟ أبو قلاب الجرمي. هذا الثاني أنس. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. من القائل؟ ابن عباس. هذا الثالث ها؟ نعم كالعقارب يختفون ويندسون تحت التراب فإذا تمكنوا لدغوا. هذا قائل من؟ البربهاري صاحب كتاب شرح السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة. حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء؟ على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وأنهم يعني ماذا لهم الصواب. ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عاد أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عنده من الإيمان. قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكية او الباطنية المكارمة الهندوس او ما الى ذلك من الكفرة والمشركين والمبطلين. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر إذا خرج بالكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان وهذا يضطهد وهذا يمنع عن شعائر الإسلام وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الرافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك. لا لا، هذا دين الله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها، ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين. عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصياً لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته، ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه بل يبغضهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم.

0: هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28: قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك، والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس لا تجوز أكله، لا يجوز ليحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة. يعني المسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل. فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية. ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال. ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف. يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباعها الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. يقول خرافية.
1: قال ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأيناه
0: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: قال وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفضوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكليني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: ما عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ هذا من كتابهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص، وكذبوا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذن ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة، شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير، الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق. من فرق المسلمين تنتسب للإسلام وتنتمي إليه، كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون.
1: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون، مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة، ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
0: وقد ذكر القاضي عياض وأيضا تذكرنا قبل يال أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
1: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
0: يعني
1: قتل
0: عام كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض. فهؤلاء جمعوا بين نفي الصفات وبين القول بخلق القرآن وبين نفي عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعاداة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك، الأزاريق وحدهم قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
0: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا به في بغاة الرافضة.
1: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
0: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا

0: هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره: فإنه منهم، أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية. فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى، وحربا لعباد الله الصالحين، ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله:
1: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
0: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر.

الله أكبر الله أكبر

0: يتقون منهم سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم هذا شأنه.
1: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
0: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل يجب أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
1: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة: أي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
0: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
0: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك، والمنافق يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم. قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
1: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
0: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، ظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله، حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيك الوقت، والشاهد من هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم، فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضاً لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: سائل يقول، وهو من الإخوان الذين في جبهة كتاف حفظهم الله، إذا أعطي الشخص ملابس للبرد ونحوه وليس به يعني من أنواع السلاح، ملابس فقط، ثم أراد الانصراف يأخذها معه، الجواب هناك ألبسة تخص المتارس مثل ألحفة للبرد ووقايات من المطر، هذه ربما يؤتى بها لمن كان في هذا المترس أو من كان حارسا لبسها وتبقى معه لشأنه، فمثل هذا الورع ترك الأخذ منها والذهاب بها. وهناك مثل قمص، مثل أزر، يعطى الإنسان ما تستحق أن تكون لمترس وليس من شأن المترس والمكان، هذه أخذها. ألبسة داخلية هذه إذا ذهب هم ما أعطوه إلا من أجل أن يأخذها، فلا مانع من ذلك. أما ما كان مخصوصا بالألبسة التي هي أدفئة للمكان مثل بطانيات وكذلك بعض الجباب التي هي مدفئة يؤتى بها للحراسة فقط، من حرس أخذ وحرس ويبقى لابسا، فإذا ذهب ووضعه وتركه للمجاهدين خير له، أمر طيب، هذا هو الصواب.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

القرى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم

حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

قرا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك

موسى قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً

وكفى بربك وكيلا. الله.

0: على تفصيل لأهل العلم، فمنهم أو فمن يواليهم لأجل الدين، لأجل ما هم عليه من دين وعقيدة، فهذا كافر، هو حكمه حكمهم. ومن والاهم لأجل الدنيا، لأجل سلامة ماله، لأجل يصل إلى شيء يريده وليس مقرا لكفرهم ولباطلهم بل هو مخالف لهم، فهذا يكون مرتكبا لذنب عظيم ولكنه لا يكفر. فليست كل الموالاة للكفار كفرا، والموالاة معنى المحبة والنصرة والتأييد والمعاونة، فإن لم تكن لأجل الدين فليست كفرا. وقد فصل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل له. بقي كيف نعاملهم من حيث القتال؟ إذا قاتلوا مع الرافضة يقاتلون مع كما يقاتل الرافضة، ويقتلون كما يقتل الرافضة، لأنهم يقاتلون لنصرة الكفر وتحت شعار الكفار. وهذه المسألة وهي قتال من يعين الكفار كما هو معلوم أن له حكمهم، بل قال أهل العلم إذا تترس الكفار بأناس من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم يجوز قتلهم، إذا كان ذلك سيؤدي إلى هزيمة المسلمين وانكسارهم وتسلط الكفار عليهم ولا يمكن أن يصلوا إلى الكفار إلا بطريق هؤلاء فيجوز قتلهم، يعني لا يعمد إلى قتلهم لكن يقتل الأعداء. فإن قتل أحد هؤلاء الذين تترسوا بهم فهو معذور في ذلك وليس عليه حرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم الطاهر يسار قال: لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى كل سند، والسند الذي قبله صحيح، ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى العلم إلى الحلم اجتمع العلم والحلم، يعني صار من أزين ما يكون علم وصبر وحلم وخلق حسن، يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن، منها الصبر والحلم، فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا؟ يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح بارك الله فيكم، والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر، فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجم. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان من قبل يضيق بها صدري، فكثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحل. والأولاد أيضا، الأولاد والطلاب، وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك، يسبب أنه لازم عايش مع الناس على هذا الحال وهكذا يصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه دنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاق وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فما في حاجة يصبر عليها، ما عندها إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أف لها من دنيا والله. نسأل الله، نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات أنكاد، خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخوة، نكد الدنيا والدين والله. يعني حتى الدنيا يفسدون، انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوه، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم، حتى ربما يفسدون على أنفسهم هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرفض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، ويجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد دينه ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام والظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عاد هم حول نحبتهم وحول يالله بها يالله بها واديهم. ينكر عليهم هذا، والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود. الله يخمدهم، الله يخمدهم، الله يخمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوعون عن التحريض الإعلامي، لا تحرضون، كيف يا أخي؟ يعني يلطمك يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها، من طعن صعك قلت لك سكت خلاص لا تبكي تعدد. هذا شأنهم، ما يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر ثم خلاص قلت لا يحصل تحريض إعلامي. ما في تحريض إعلامي، في بيان شر، بيان منكر، بيان ضرر. نحن ما نحرض الناس إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحريض ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه، كلامه أشد علي من سكوته. صحيح، يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه مضاف، ذاك الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان كيف. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضع، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله سير خاملا ما أضاع فاتضع. جميل، إلى هنا حفظكم الله.
2: طيب، قال: وأخيرا نطلب منكم نصيحة لأبناء المحافظة ومن يهمهم الأمر في هذه المحافظة بخصوص تواجد بعض الحوثيين في المحافظة، وربما كان لهم نشاطات من شراء سيارات وتهريب أسلحة وغير ذلك مما تعلمون، وبارك الله فيكم.
3: والله قد تكرر النصح في هذا، ولعل بعض الناس يحسن بهم الظن، فهؤلاء قوم التقية دثارهم والكذب شعارهم، لا تثق برافضي ولو فرش لك على زرب، أو كما يقولون يعني مهد لك الأرض تمهيدا والقول تمهيدا، زخرف القول غرورا، فهم أصحاب تقية وزخرف، ربما يظهر لك أنه مود لك وهو لو تمكن منك لسامك سوء العذاب. أبان هذا الشوكاني في كتابه أدب الطلب وغيره من أهل العلم من خبرهم وسبرهم: فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين، وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال، على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود، هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر من هاجس السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عاد عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتأمين الطرق وماذا وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. وهذه قطرة، هذه قليل، هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة، احذروهم وحذروا منهم واهجروهم. ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخ يقول: أشكل علي قول بعض الرافضة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قول أهل السنة إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. قال معقبا على ذلك: إذن معناه أن الله كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، فما الجواب؟ هذا لا يقوله من عنده علم صحيح، لا يقول إلا جاهل. فالاستواء على العرش غير العلو، استواء على العرش هو علو خاص، وأما العلو على كل المخلوقات فهو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، بل الله جل وعلا متصف بالعلو دائما وأبدا، أزلا فيما لا بداية له، وأبدا إلى ما لا نهاية له. والله جل وعلا موصوف بالعلو، ولكن الاستواء على العرش الذي فسره السلف بأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا علو خاص، علو خاص على العرش. فإنما يلزم قول هذا إذا قلنا لم يكن الله في العلو ثم علا، وهذا لا يقول أهل السنة، تعالى الله عن ذلك، فلا إشكال فيه. والرافضة يبثون شبههم في العقيدة فلا تسمع لهم، لا يجوز السماع لهم. هل يجوز السماع للرافضي؟ استماع دروس، استماع قراءة كلامه محرم، لا يجوز قراءة كلامه ولا استماع أشرطته، فإن الله تعالى نهى عن سماع اللغو وسماع الباطل، وليس هناك من الباطل مثل كلام الرافضة. وإنما إذا أراد الإنسان الرد عليهم، أراد بيان باطلهم، أراد أن يعرف الناس بما يقولون فذكر كلامه لأجل تعريف الناس ما يقولون، فهذا سائغ، فقد ذكر الله مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات المشركين في القرآن لبيانها والرد عليها. لكن سماع شبههم وكلامهم لا يجوز للإنسان أن يسمع ذلك. ودين الرافضة والصوفية مبني على الخرافة، الذي يؤمن بالخرافات يصدقهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علم الله وهو علام الغيوب، وعلم سائر من علم من خلقه، أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا، ولسنا معتدين، ولسنا باغين، ولسنا متوثبين، ولسنا ظالمين. وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق. أن وخبره الصدق أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله، وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء وردع ورد كيد الأعداء، لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على الحزن والمساءة إذا حصل للمؤمنين خير وسرور ونفع وسلامة. وهذا غاية الحقد وغاية العداوة، ولكن لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فكل ما يعمله عدوك أيها المتقي لله فالله محيط به، محيط برميه، محيط بفكره، محيط بكيده، محيط بعداوته، محيط بظاهره وباطنه وسمعه وبصره ويده، محيط بأقواله وأفعاله، محيط بحركاته وسكناته، أي حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى محيط بها. فإذن لا يضر كيدهم شيئا، وشيئا في سياق النفي، أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى، أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا، أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين أي من الغم الذي هو فيه، وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلومات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم. وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناه أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، الله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات، للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لا يتعداه مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه، هذا قدره في أجله
3: في حياته، في أقواله، في أفعاله، لا يتجاوزه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا، فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور. كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور. بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه. الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه. الحمد لله الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه. الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك. فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله: اضربوا فوق الأعناق، أي لا يكن منكم تقهقر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة. هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتق الله، الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا، من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم، هذا أمر الله أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء، ذلكم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجلهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين.
1: أخن يقول: ما هي أشد هذه الفرق كفرا، الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية؟ أولا بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية. النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم، وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقولون: لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث. كان قائلهم يقول: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية، الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء أله المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، أله المخلوق، ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الإخوة نجيب عنه خطيا أحسن.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني، يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك 70 القراء الذين يعلمون ذلك الحي، فغدروا بهم. وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح، فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير، أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا. فأبى وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها. أين المتسارعون؟ وأين المتسابقون؟ وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة. يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا. ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به بضعا وثمانين، بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية، قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس، ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حبي حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور. أيها الناس، وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا، وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في السلسلة الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا، ولو كنتم في بروج مشيدة متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات، قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة. إن شاء الله من يوم السبت القادم، من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الإخوة يفوجون، الإخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لأن تطلع بمالك بمالك أنت وتسلم حق الباص. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله: انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من كيد الروافض. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
5: فالله الله يا أهل السنة، الله الله يا أهل السنة، قوموا همة رجل واحد كما عهدناكم من قبل. أما أننا نحن نستنكر ونحن نندد، هذا ضاع جانبا، ضاع جانبا. الآن قوم بغوا علينا، نحن نقول علينا علينا، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأرجلنا وأيدينا وعيوننا وشعورنا موجودة في دمشق، الآن تنتاج وتضرب، وربما هناك قتلى. فينبغي على أهل السنة أن يعودوا كما عادوا من قبل. والله ما لهؤلاء إلا هذا الأمر، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. نعال أهل السنة جاهزة لقتل العقرب الحوثي. وليعلم الجميع أن أهل السنة والله يحجزهم الدين، يحجزهم الدين، وهم المستقيمون ملتزمون بالكتاب والسنة. أما غيرنا إذا أرادوا بمطالب قطعوا الطريق، أخذوا بعض الناقلات الذي ممتلكات الدولة، عملوا فوضى ثم انتبه لهم وبدأوا ينتبهون، لا يحتاجون كذا، لا، نحن دين، دين يحجزنا. ولذلك ما معنى إلا قتال أولئك الكفار الحوثيين. والله لا ترضى، أقسم بالله يا من تسمع كلامي، لا ترضى أن أحدا يسب أمك، ما بالك من يسب هذا الكلب الكافر الرافضي، يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أم المؤمنين جميعا. فالله الله أيها السنة، يا أهل السنة، عودوا على ما كنتم عليه من قبل من نشاط وتكاتف، ولله الحمد والمنة. أبشركم أن إخوانكم أهل السنة من جميع المحافظات بدأوا الآن يحتجدون إلى كتاب زرافات ووحدانة. ولا يقال لا، كيف هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع بعض المسؤولين؟ نحن نطلب من المسؤولين أنهم يوقفون هذه المجزرة. الآن ما يأتيني يرسلون واحدا وقالوا سنرى، والهؤلاء تضرب تضرب تضرب حتى يفنى إخواننا، ما معنى إلا هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك والله قد جرب أهل السنة أنهم أسرع إلى الهدوء إذا قيل هناك واسطة، فإنهم توقفوا عن هذا الأمر، لا يطمعون أنهم يدخلون أكثر، إنما يدافعون عن أنفسهم وعن عقيدتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب.

والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود

0: التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال، كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال، وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلاً وسفكاً للدماء وتخريباً. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا. فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا، احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر. كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخ يقول: رجل أخذه الحوثيون ولم يقتلوه، فظنت امرأته أنه قد قتل فتزوجه فرجع، هل يجوز أن يأخذها؟ سبق هذا السؤال عنه الإخوة قبل، والحاصل في ذلك أنها تخير بين أن ترجع إلى زوجها الأول أو تبقى مع هذا الزوج الجديد. فإذا اختارت الزوج الأول فترجع إليه بالعقد الأول، لأنها زوجة له والعقد الذي بينهما لم ينفسخ، وإنما كان الزواج الثاني زواج شبهة، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الجديد أو بالعقد الأول، ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول ولا تحتاج إلى شيء. وإن اختارت الزوج الثاني فإنها يعقد لها عقد جديد، لأن العقد الأول باطل، عقد عليها وهي في عصمة زوج. إذا اختارت الزوج الثاني تفسخ نكاح الأول أو يطلقها الأول، فيعقد لها على الثاني عقد جديد، يعقد لها على الثاني عقد جديد، والزواج الذي قد مضى مثلا تزوج بها سنة حتى جاء زوج الأول، زواج صحيح كان لأنه زواج شبهة ليس عليه فيه إثم وهي عليها إثم، إذا كانوا قد تحروا ذلك زواج صحيح. وإذا رزقوا أولادا في تلك الفترة فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، ولا يقال هم أولاد زنا لأن الزواج تم بأركانه. بقي إذا اختارت الزوج الثاني وفسخت نكاح الأول، على الزوج الثاني هذا أن يرد إلى الزوج الأول المهر الذي كان دفعه لزوجته، وينبغي التحري في ذلك، المفقود الذي يفقد ينبغي التحري في ذلك، تتحرى زوجته. فإن أيست ولم يتبين حاله وتضررت بالبقاء وأرادت الزواج، فالأولى في هذه الصورة أنها تذهب إلى الحاكم تفسخ نكاح الزوج الأول الذي غاب ولم تدري حاله، تفسخه، فإذا فسخت نكاحه لها أن تتزوج ولا إشكال في ذلك، فلا ينبغي التعجل في زواج زوجة المفقود إلا بعد التأكد أو بعد فسخ النكاح من الزوج الأول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون

لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخ يقول: هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل وكل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة والزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور. يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر فيه هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
2: هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين.

0: الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة. القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخ يقول: محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم، أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء، نعوذ بالله من الخذلان.
3: قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: والرافضة يفسرون قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة حسب زعمهم. قال ابن عثيمين: هذا هو المقصود، ولا هذا معروف عندكم، لكن المقصود كلام الشيخ رحمه الله. قال ابن عثيمين: وعندي أن أي إنسان يرى مثل هذه التفاسير لا يشك في كفرهم، والعياذ بالله. صدق الله، تلاعب بالقرآن والاستهزاء بالقرآن، سخرية بالقرآن، وحمل القرآن على من يجوز حمله، ومعروف ثناء ربنا على عائشة ودفاع رب العالمين على عائشة وثناء رسول الله وأنها خير النساء وأفضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنها أحب النساء إليه. هذا تلاعب بالدين من غير مسوغ لهذا التأويل، ما فينا مسوغ، لا لغة ولا عرف ولا أدلة تدل على أن البقرة هنا عائشة قاتلهم الله. فمثل هذا التفسير يكفر به الشخص، مثل هذا التأويل الذي ليس له وجه باللغة يكفر به الشخص ولا له دليل يدل عليه من الشرع، فلا شك أنه يكفر به. وإنما احتمل أهل السنة وأهل العلم تفسيرات المعتزلة وتأويلات المعتزلة لأجل ما أشرنا إليه، ربما له مسوغ لغوي مع أنه باطل، فما كفروه من أجل تلك التأويلات التي هي بعيدة عن الحق لأجل وجود المسوغ بالنسبة لما ذكروا.

0: أن هذا له وجه في اللغة، ما كفروهم لأجل هذا، وإلا هم مبطلون. فالذي يفسر القرآن بأحد أوجه التفسير أو بوجه تفسيري ليس له مسوغ أو ليس له وجه في اللغة وليس له دليل من الشرع، وإنما التفسير هوى محض، فهذا لا شك أنه يخشى عليه من كفر بالله سبحانه وتعالى ومن الردة والزندقة مثل هذه التفسيرات. الجبت والطاغوت صنما قريش، صديق وعمر، هؤلاء الجبت والطاغوت، هؤلاء لعابون، هؤلاء مجرمون، هؤلاء زنادقة منحرفون. قالوا هذا قول الرافضة المتقدمين والمتأخرين، فإنهم يأخذون عنهم ويجادلون عنهم. قالوا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالممكن في الشاهد أمران: المجيء لإجابة الشهادة، والإباء والامتناع عن الشهادة. ذكرهما ابن العربي بقول لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبه. جيد. أما لفظ القرطبي يأتي فهو تكرار لأمر واحد وهو الإجابة. نعم، لا يمكنه أن يجيب ولا يمكنه أن يأتي، تكرار صحيح لأمر الإجابة. والممكن في الشاهد أمران: المجيء والإباء، كلاهما ممكن في الشاهد، وليس للعبد حظ في ذين الأمرين. فلا يمكنه أن يجيب إلا بإذن سيده، ولا يمكنه أن يأبى أيضا كذلك لعدم استقلاليته. قال ابن القيم: الأسباب التي يحرم بها العبد الخير في الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة، والعزيمة والكسل المراد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له. افتح دار السعادة. جزاك الله خير. قال الشوكاني: أربعة في الرافضة قال: العناد على الله، والعناد على رسوله، والعناد على الشريعة، تكفير الصحابة. هذه أربع أشياء كلها كفر فيهم، كلها هكذا. أربعة في الرافضة كلها كفر. كلام جميل. العناد على الله، والعناد على رسوله، والعناد على الشريعة، تكفير الصحابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان قد سبق الحديث عن فضائل سبعة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، فكان ممن سبق ذكره والحديث عنه وبيان طرف من فضائله ومناقبه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. وثامن هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة هو أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح القرشي رضي الله عنه، الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر فيه عشرة وأنهم من أهل الجنة، حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فهؤلاء هم العشرة، وثامنهم هو أبو عبيدة أمين هذه الأمة، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل أمة أمينا، وأن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. فقد جاء في الصحيحين عن أنس وحذيفة بن اليمان أن أهل نجران، وفي بعض الألفاظ لمسلم أن أهل اليمن، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، ونجران هي من اليمن، فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا يعلمنا القرآن والسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس: من هو هذا الرجل الذي سيبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وفي بعض الألفاظ: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الصدقات وأخذها، بعثه إلى البحرين وغيرها لأمانته رضي الله عنه. فهو أمين هذه الأمة، وهو من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق، وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله، قال: قلت لعائشة: من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قال: قلت لها: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره مع أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح، نعم الرجل معاذ بن جبل. فهو من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ولولا أنه توفي قديما فإنه مات في خلافة عمر، وإلا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضله وقدره. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ولذا جاء في صحيح البخاري أن الصحابة حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم أبو بكر ثم قال للناس: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. فقال أبو عمر: بل نبايعك أنت، فأنت أحبنا إلى رسول الله وخيرنا وأقربنا منه منزلة. فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضله وسابقيته إلى الإسلام ومنزلته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح هو ثامن العشرة المبشرين بالجنة، وتاسعهم هو سعيد ابن زيد أبو الأعور، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله عنه، الذي كان أبوه على ملة إبراهيم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو زيد بن عمرو ابن نفيل. كان لا يعبد الأصنام ولا يأكل مما ذبح لغير الله، ويقول: هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها الرزق من السماء وأنبت لها من الأرض، فلما تذبحونها لغير الله، كما في صحيح البخاري. بل جاء في بعض الأحاديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زيد بن عمرو ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. حين قال له ولده سعيد قال: يا رسول الله، إن أبي كما علمت فاستغفر له. قال: فاستغفر له. قال: ولو كان حيا حين بعثت لكان أول من آمن بك، فاستغفر له. قال: فاستغفر له، وقال: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. فهذا الرجل الذي مات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أولاده وذريته سعيد، الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو راوي الحديث، حديث العشرة المبشرين بالجنة. فقد ذكر تسعة ثم سكت، فقالوا له: يا سعيد، من العاشر؟ قال: صاحبكم، أي يعني نفسه. وفي بعض الألفاظ قال: وأبو الأعور في الجنة، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عوف، وذكر سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من أول من أسلم. جاء في صحيح البخاري عنه أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام أنا وأخته ولم يسلم بعد. أسلم قبل إسلام عمر، وكان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه. فلما أسلم قيده عمر وقيد أخته: لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لموثقي على الإسلام ولم يسلم بعد. فهو من السابقين الأولين الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأجابوا دعوته كان مستجاب الدعوة. جاء في الصحيحين أن أروى بنت أويس خاصمت سعيد بن زيد في أرض فادعت إلى مروان بن الحكم الأمير أن سعيد بن زيد أخذ من أرضها، فدعاه مروان فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان وماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أراضين. فقال مروان لا أسألك حجة بعد ذلك. فرفع سعيد يديه قال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال راوي القصة فما ماتت حتى ذهب بصرها وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد، وبينما هي تمشي يوما في أرضها فوقعت في حفرة فماتت فدفنت في تلك الحفرة. وأجاب الله تعالى دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي ادعت عليه ظلما أنه أخذ شيئا من أرضها. فهذا هو تاسع العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل القرشي رضي الله عنه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، وعاشر هؤلاء العشرة وآخرهم، وليس آخر من بشر بالجنة، بل الذين بشروا بالجنة كثير، ولكن هؤلاء سموا بالعشرة المبشرين لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس وعبد الله بن سلام والحسن والحسين، وبشر زوجاته أمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هؤلاء سموا بالعشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد. فعاشرهم هو عبد الرحمن ابن عوف القرشي رضي الله عنه، عبد الرحمن الذي هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، الذي خاصمه يوما خالد كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد خصومة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لخالد هل أنتم تاركوا لأصحابي، هل أنتم تاركوا لأصحابي، أو قال لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ما يكون من الطعام ملء الكفين، ونصف المد ملء كف واحدة. والمراد هل أنتم تاركوا لأصحابي، أي السابقين الأولين، فإن خالدا رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه، وكان عبد الرحمن بن عوف من أول من أسلم، فلما اختصم مع خالد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل السابقين الذين قال الله فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقال لخالد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم. عبد الرحمن ابن عوف هو من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في حديث عمر في صحيح البخاري عندما طعن وقالوا له استخلف يا أمير المؤمنين، قال لا أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي كان من أعف الناس، كان من أهل الثراء والأموال والنفقات الطائلة في سبيل الله، وكان قبل ذلك عفيفا حين هاجر. جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد إني من أكثر الأنصار مالا بالمدينة فأشاطرك مالي، أي أقاسمك إياه نصفين، وإن لي زوجتين فانظر أيهما شئت أو أعجبهما إليك فأنزل لك عنها، أي أطلقها، فإذا حلت وانقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوا على السوق فاتجر رضي الله عنه، وصار من أغنياء الصحابة وأثريائهم وتجارهم، وكان باذلا في سبيل الله جل وعلا. جاء من فضيلته إحسانه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائما عليهن وعلى كثير من شؤونهن امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بألفاظ متعددة عند الحاكم وابن أبي عاصم وغيرهم وأحمد وغيرهم، وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم خيركم لأهلي من بعدي، وفي رواية أنه قال لعائشة إن أمركن مما يهمني من بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون، إن أمركن مما يهمني من بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. وفي بعض الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم عليكن بعدي إلا صادق بار، وفي بعض الألفاظ أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. قال الراوي أبو سلمة بن عبد الرحمن فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة له بأربعمائة ألف وقسمها بين نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وباع أرضا من عثمان بأربعين ألف دينار فقسمها في بني زهرة، ثم أرسل إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى عائشة قالت من أين هذا؟ قالوا أرسله عبد الرحمن بن عوف، قالت سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. وجاء ذلك عن أم سلمة أنها كانت تقول سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، وجاء في رواية قال وكان عبد الرحمن هو الذي يحج بنساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعل على هوادجهن، أي الأماكن التي يركبن عليها، الطيلسان، أي من أحسن الفراش يفرش لهن، وكن إذا نزلن جعلهن في شعب لا منفذ له لحفظهن وعدم الوصول إليهن بأي سوء، امتثالا وحرصا على ذلك الفضل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم عليكن بعدي إلا صادق بار. فكان عبد الرحمن ابن عوف من أبر الناس وأحنى الناس على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بما من الله عليه وبما وسى عليه، فكان يحسن إلى نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان زاهدا صابرا يتذكر ما حصل للصحابة. جاء في صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان عبد الرحمن صائما فقدم إليه طعام فبكى وقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، ولم يوجد له ما يكفن فيه، وقتل فلان وفلان. قال: ومنا من أينعت له ثمرته، أو قال: بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، فما أرى إلا أن طيباتنا قد عجلت لنا في الحياة الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك ذلك الطعام. رغم ثرائه وما وسع الله عليه، كان زاهدا في الدنيا متذكرا لحال من مضى من الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف له فضيلة ليست لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقتضي ذلك تقديمه عليهم، ولكن خصه الله بشيء ما حصل لأحد سواه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعده، فلم يصل النبي عليه الصلاة والسلام مأموما بعد أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن بن عوف. كان جاء يوما وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وقدم النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الصلاة، ولكن كان في غزوة تبوك كما في صحيح مسلم، فذهب عليه الصلاة والسلام يتوضأ فتأخر، فقدم الناس عبد الرحمن ابن عوف يصلي بهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلوا ركعة فصلى معهم، فلما انصرفوا من صلاتهم قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما عليه، فخاف الصحابة وشق عليهم ذلك، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتت ركعة، لما لم ينتظروه، لما سبقوه، فقام يقضي فأكثر من التسبيح خوفا وشفقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إليهم وقال: أحسنتم، أو قد أصبتم حين قدمتم عبد الرحمن يغبطهم عليه الصلاة والسلام أن صلوا الصلاة في أول وقتها. فكان عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف ركعة من صلاة الفجر، ولم يصل مأموما عليه الصلاة والسلام بعد أحد من هذه الأمة، ولكن خص الله تعالى بهذه الفضيلة هذا الصحابي الجليل الذي هو عاشر العشرة المبشرين بالجنة. ومما أكرمه الله به أن أولاده من أئمة المحدثين وثقاتهم وحفاظهم، بل تناسل الحديث والإمام في الدين والقضاء في ذريته إلى زمن بعيد، فكان من صلبه إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكلهم من ثقات المحدثين وأئمتهم، وهكذا تناسل ذريته أبناء إبراهيم وأبناء أبي سلمة الإمامة في الحديث إلى ما شاء الله جل وعلا. فهؤلاء هم العشرة الذين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وبشرهم بالجنة، وهم من أعلام المسلمين ومن السلف الصالحين الذين يتأسى بهم ويسلك سبيلهم ويتبع طريقهم الذي في طريقهم العصمة والسلامة والنجاة من الفتن والبدع والمحدثات والمضلات رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجب أن هؤلاء العشرة جميعا إلا عليا كلهم كفار مرتدون عند معشر الرافضة. خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأكرمها منزلة وأعلاها مقاما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد لفضلهم وعظيم منزلتهم وصلاحهم وتقواهم لله جل وعلا، ولا يتورعوا، وأن لهم الورع أحفاد المجوس عن تكفيرهم ولعنهم والحكم عليهم بالردة والمروق من الدين والعياذ بالله سبحانه، لتعلم أن ملة الرافض ملة جاءت لطمس ملة الإسلام، ملة جاءت لهدم ملة الإسلام، وبدأوا بالطعن في أكابر أهل الإسلام، فإذا طعنوا في العشرة وكفروهم وحكموا عليهم بالردة فمن يسلم من هذه الأمة المارقة المنافقة بعد هؤلاء العشرة رضي الله عنهم؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويرضيهم، نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا معهم وأن يرزقنا حبهم ويتوفانا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: وإنما أراد الرافضة في هذا العيد ما يريدون به في سائر الأعياد، يريدون تجديد الولاء لهم، يريدون جمع الناس على محبتهم وموالاتهم، يريدون التوصل بمثل هذه الأعياد إلى الطعن في الصحابة والتنقص لهم، وأنهم اغتصبوا الخلافة من علي أو أنهم خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو شأنهم. إنما يريدون بذلك تجميع المسلمين على أفكارهم الضالة، جمع المسلمين وتحشيدهم في موضع واحد ليلقوا عليهم العقائد الباطلة، ليشحنوا قلوبهم ببغض الصحابة وعداء المسلمين. اتخذوا مثل هذا اليوم لتدريب الشباب على الأسلحة، فقد كانوا أياما لم يكن لهم رواج ولم يكن لهم ظهور، أيام الدولة السابقة في بلاد صعد وما حولها يحتفلون بيوم الغدير ثم يخرجون الأسلحة من الآليات والرشاشات بل والمدافع إلى بعض الأماكن ويقولون هذا الجبل اسمه معاوية، اضربوا معاوية، فيرمونه بسائر الأسلحة، ثم يؤتى بكلبة سوداء تدفن إلى عنقها ثم يقال هذه عائشة التي لم يقم عليها الحد، ارجموها، فيرجمون تلك الكلبة حتى تموت. إذن هذا العيد اتخذه الرافضة، ابتدعوه لتقرير العقائد الباطلة، لإغواء المسلمين، لتدريبهم على الأسلحة في تلك الأزمنة التي كانوا مضيقا عليهم فيها، فما بالك اليوم؟ فهو من الأعياد المبتدعة الذي لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيه، والذي على المسلمين أن يعلموا كذب الرافضة فيما يدعونه من الوصاية من الوصية في يوم الغدير، وأنها أكذوبة كذبوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا بها في صحابته رضي الله عنهم. إذ كيف يعقل؟ لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك كيف يخالفه الصحابة؟ أطوع الناس له وأبر الناس به عليه الصلاة والسلام أيخالفونه؟ لم يغيروا بعده أيسر الأمور. جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد موته تريد ميراثها من أبيها، فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء لا يورثون، ما تركناه صدقة، وإني لا أغير شيئا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيغ قلبي. يخاف الصديق أن يغير ولو شيئا يسيرا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيزيغ قلبه. فهل يتصور مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يحب الله ورسوله ويحب صحابة نبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بشيء ثم يجمع الصحابة على خلاف وصيته ويخالفونه في ذلك؟ لا يعتقد ذلك إلا من في قلبه بغض للصحابة، إلا من في قلبه تكفير للصحابة ونفرة عنهم، وإلا كيف يجمعون على خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا عباد الله، على المسلمين أن يتقيدوا في أعيادهم بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنبوا الأعياد المبتدعة أيا كانت. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا التوفيق والهداية والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: وأخ يقول: أخي مع الرافضة، فهل يجوز أن أتكلم معه؟ تكلم معه بالنصيحة، انصحه وذكره بالله واذكر له كلام العلماء في الرافضة وأن هذا مذهب خطير، إذا مات على الرفض مات على غير الإسلام، وذكره بما عليه الرافضة من مخالفات واصبر عليه بالنصيحة، فهذا أولى من تسعى في إنقاذه من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في عمه ولم يتركه ولم يأس منه حتى فارقت روحه جسده وهو يريد أن يرده إلى الخير. والله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم أولى الناس بخيره، فيجتهد في نصيحته وفي تذكيره، عسى الله أن يهديه، ولا يتأثر بمذهب الرافضة إلا إنسان لا هم له في الدين. أي إنسان ولو كان عاميا يحب الدين لا يمكن أن يتأثر بمذهب الرافضة، لأنه مذهب لا علاقة له بالدين، كما قال شيخ الإسلام: إنه أوسع أبواب الزندقة. قال: ولهذا كان الرفض أوسع أبواب الزندقة، فهو مذهب الزنادقة، ولا يمكن أن يتأثر به إنسان في قلبه حب لدين الله. وانظر بضاعة الرافضة منهم، ما بين شيعة متعصبون، أو من يسمونهم أنفسهم بزيدية متعصبون، يدعون أنهم يهمهم أمر الدين وليسوا كذلك، أو أناس فجرة، قطاع صلاة، قطاع طرق، سرق، سكارى، ظلمة، معتدون، هؤلاء أتباع الروافض، أو إنسان ينافقون معهم نفاقا وهم في باطن أنفسهم ينكرون ما هم عليه، ولكنهم يمالئونهم ويظهرون أنه معهم، أنهم معهم نفاقا. وعليك أن تدعو الله تعالى له، فمن أسباب الهداية الدعاء، تدعو الله لأخيك. أبو هريرة حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه هداها الله بدعوة واحدة، فرجع إليها أبو هريرة إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها تغتسل للإسلام.
4: هذه عدة أوراق يقول فيها: سمعنا اليوم أخبارا بتحرير بلاد سوريا من النظام الرافض النصيري، فهل هذا الخبر صحيح؟ أوراق كثيرة. نعم صحيح هذا الخبر، وقد فرح به المسلمون في العالم كله. ونسأل الله تعالى أن يتم هذه الفرحة وأن يرينا الخير، سواء فيما حصل من خير في سوريا أن يتمه على خير وصلاح ونفع للمسلمين، وهكذا في اليمن أن يكون نظير ذلك. سبحان الله، في خلال 10 أيام عدت محافظات كبيرة وبلدان واسعة حررت، في ليلة واحدة أمس في العصر أو في الليل كانوا لم يدخلوا مدن من أكبر مدن سوريا، حمص ودمشق، وما صلوا الفجر اليوم إلا فيها. نصر عظيم، الناس يكبرون في كل مآذنهم ومساجدهم ويفرحون، فقد مضى عليهم ظلم كبير، قتل منهم 100,000 وشرد ملايين من الشعب، وسجون الظلم والعدوان مليئة بالرجال والنساء، تجمع عليهم شذاذ البشرية من مناطق كثيرة، من إيران، من لبنان، من العراق، من باكستان، من أفغانستان، ولكن كما قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا جاء نصر الله فلن يقف أمامه شيء، والرعب إذا دب في قلوبهم لا يحجزهم شيء. كل إنسان لا يلوي على نفسه يريد الفرار والنجاة بنفسه. فنسأل الله تعالى أن يسمعنا الخير فيما يأتي من الأيام، سواء في اليمن أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق، ويا له من نصر عظيم إذا كسر، وقد كسر بفضل الله المد الشيعي، هذه كسرة للشيعة في العالم ليست في سوريا فقط، جهود يبذلونها وخطط يسيرون عليها من نحو 50 سنة، أموال أنفقوها طائلة، تحالف معهم قوى الشر في العالم، وفي عشية وضحاها تكون هذه الأحلام كسراب بقيعة، وترجع البلدان إلى أهلها، أهل السنة المسلمين. هذا نصر عظيم. هذا اليوم يعتبر في الحقيقة يوما عظيما، يوما كبيرا بالنسبة للمسلمين، ليس لأجل سوريا فقط أو لأجل إسقاط النظام هذا النصيري، لكن لأجل كسر الشيعة، فكسر الشيعة في العالم يبدأ من هناك إن شاء الله، وهذه تعتبر إن شاء الله هي الطريق الصحيح لتحرير فلسطين، فلا يتم تحرير فلسطين من اليهود وما حولها دول رافضية، إنما تحرر إذا كان ما حولها دول سنية. وننصح إخواننا وأنفسنا جميعا أننا ندعو لهم، لا نغفل أن الله يكسر الشيعة ويمكن لأهل السنة، فهؤلاء المقاتلون نسأل الله أن يكونوا خيرين صالحين، نسأل الله لهم الصلاح والخير وأن يعينهم على ما هم عليه، ومهما وجد عندهم من مخالفاتهم من أهل الإسلام فهم خير بكثير من الرافضة. فالدعاء لهم، وهكذا الدعاء لسائر المسلمين في البلدان، أمر مهم. فالمسلمون اليوم كما سبق من كل مكان يتواصل الإخوة بنا، كلما أردنا نقرأ شيئا يتواصل بعض الأخوة ويأتينا بأخبار سارة، نعمة عظيمة. ماذا قال الله في انتصار الروم على الفرس؟ والروم كانوا نصارى كفار، قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأخبر الله أن المؤمنين يفرحون بنصر الله للروم على الفرس، لأن الفرس كانوا أهل شرك والروم كانوا أهل كتاب وهم أقرب إلى المسلمين. كيف واليوم انتصر المسلمون على الفرس؟ فرح عظيم للمسلمين في كل العالم، يعتبرون هذا اليوم عيدا. فالله الله يا أهل اليمن بالتأسي بإخوانكم. 10 أيام اليمن أظن ما تحتاج 10 أيام، تحتاج 3 أيام إن شاء الله. أغلب المناطق التي سيطر عليها الحوثي الآن أهل سنة، والله لو قام من كل حارة 10 أو 20 لأطاحوا بالحوثي في ثاني ليلة، ما يبقى له بقية. أين خير لهم؟ عيش بقهر وإذلال وابتزاز لأموالهم وقتل لخيرتهم وسجون لرجالهم ونسائهم، أو توكل على الله سبحانه وتعالى وتنسيق مع من شاء الله أن يسقوا، ومن تقبل أخذه الله شهيدا فهذه كرامة له، ومن جرح يعافيه الله، ومن انتصر يكرمه الله بالعزة. فهذا الموقف إذا كان هناك تدبير صحيح من أولياء الأمر، من القادة، من التحالف العربي، من المسلمين في شمال اليمن، أحسن فرصة لكسر الحوثيين. الرافضة مكسورون في العالم، مهزومون. أهل العراق في ذعر شديد، رافضة العراق والحشد الشعبي انتشروا على حدود سوريا في ذعر، وهكذا غيرهم. والمعنويات منهزمة، فاستغلوا الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على استغلال الفرص، فوالله إنها نعمة. فنداؤنا لأولياء الأمر في اليمن وللقادة وهكذا للتحالف العربي أن يستعينوا بالله في كسر الحوثيين. الناس في شمال اليمن قد سئموا الحياة مع الحوثي، كلهم سيقوم عليه، لكن يحتاجون منكم إلى تشجيع، يحتاجون منكم إلى بدء. لا يمكن أن يقوم ناس مواطنون بجهودهم إلا إذا وجد لهم تشجيع، وأن يبدأ القادة وأولياء الأمر في جبهاتهم يحركونها. فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى أيام يسيرة معدودة، وهذه البلدان بيد المسلمين وقد طهرت من الرافضة. الناس سئموا العيش تحت حكم الحوثيين ووطأتهم، أذلوا الناس. فالله الله في استغلال هذه الفرصة، الله الله في السعي في كسر شوكتهم. إن لم يكسروا اليوم متى سيكون كسرتهم؟ والحمد لله الأمور متهيئة، الجيوش موجودة وكثيرة وقوية، وأيضا من الأسباب العظيمة نصر الله وتأييده موجود لمن هو على الحق. أيضا هذه أمانة على أولياء الأمور وفي أعناقهم، هذه شعوب من شعوبهم، كيف يتركونهم تحت حكم الرافضة يقتلون منهم ويأسرون ويسجنون ويسلبون أموالهم؟ هذا في ذمتهم ويسألهم الله عنهم. فوالله لو قامت جهود صادقة أن المعركة ممكن تكون أخسر وأيسر من معركة سوريا. إذا كانت أكبر مدينتين أو من أكبر المدن تتهاوى في ليلة، ليلة واحدة، الساعة 11 في الليل أمس وهم لم يدخلوها، وما صلوا الفجر إلا فيها، نصر عظيم. والناس قامت من الداخل، والرعب إذا دب في القلوب لا يحجز أهله شيء، كل واحد يريد أن يفر بنفسه. فنسأل الله تعالى النصر للمسلمين والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى أن يتم هذا النصر في بلاد سوريا على أحسن ما يكون، وأن ينصر أهل اليمن وأهل العراق وأهل غزة وغيرهم من المسلمين المستضعفين.
5: أقول تنبيها بارك الله فيكم على ما تقدم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا، ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال: لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكرون لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، سلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد، والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة، في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالأة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونعمله. ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي.

0: عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس المير ويهجم علينا، هكذا ولا لا يا أخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم. هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها أو شيء. هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره، أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة. هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا، حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك، وأنزه ما يكون عن ذلك، وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم. وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة. فهو عدو حاقد، وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما

0: ينشرونه فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال، كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال، وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد ابن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة أو السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الباب في كتاب الجهاد: السمع والطاعة للإمام، وهذا يشمل الإمام الأعظم الذي هو الحاكم أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، ويشمل أمير الحرب، الأمير في الحرب الذي ينصبه ولي الأمر. بل الآية نزلت في ذلك، نزلت في شأن الطاعة في الجهاد لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة السهمي حين أوقدت تلك النار في بعض الغزوات، وأمر أمير الجيش أن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فامتنع من معه أن يدخلوها، قالوا: إنما آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعنا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال: إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فالطاعة والسمع للإمام، سواء الإمام الأعظم أو لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، هذا من الواجبات، ويكون ذلك فيما ليس في معصية لله جل وعلا. فأما ما يكون في معصية لله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما يطاع المخلوق في طاعة الله. أما فيما هو معصية لله فلا. وهذا الأمر العظيم الذي دعا إليه الإسلام وهو السمع والطاعة للإمام، هذا تنتظم به مصالح العباد وتستقيم به أمورهم وأحوالهم. وربما يكون في الرعية من هو أفضل من الإمام وأزكى عند الله تعالى منه وأتقى لله، ولكن يجب عليه أن يطيع هذا الإمام فيما ليس بمعصية لله جل وعلا، لما في ذلك من المصالح العامة، تستقيم بذلك أمور المسلمين تصلح أحوالهم. وليس هذا من باب الإذلال أو من باب تعبيد بعض الخلق للخلق كما يقول بعض الناس، بل هذا من أحكام الشريعة العظيمة التي تستقيم بها أحوال العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول: نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد، الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاجدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخر. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، وما قال: وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا، إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر معذور، لو أخر الأذان معذور. ولكن هو إذا كان معه خاص، مكان خاص في المسجد كغرفة، واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا، يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون ويحاربون من يصوم ويصلي.
3: وأخ يقول: رجل في المناطق التي تحت سيطرة الروافض، يقول إن أباه يريد أن يدخله مع الرافضة وهو عازم على ذلك، فيسأل كيف يصنع، هل يقتل أباه أم كيف يصنع؟ ما يحتاج أن يقتل، ما ينصحه، فإن استجاب لنصحه وإلا تركه وانتقل إلى بلد آخر. ف فيبين له خطر الرافضة وضررهم على الإسلام والمسلمين وضررهم على عقيدة الإنسان، وأنه إذا اعتقد عقائد الرافضة يكفر لا يصير من المسلمين، فإن استبان له الأمر يكون قد أدى واجب النصيحة لأبيه، وإن لم يستجب له يترك أباه وينتقل إلى بلد آخر، قد جعل الله له صاح.
1: ومن أعظم ما يدعو به الإنسان، والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض. أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي وعلى المدرس الرافضي وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فجيل الآن ينشأ دورات الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين، ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك، لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة. مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء. فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم. أخن يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي داخل في فرق الإسلام؟ نعم، ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم، الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معناه تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وقد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي، كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثني عشرية تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله قال وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك، نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم، وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. ثم قال بعد ذلك أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفطر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال لا. قال فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين،
أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط أو ألقي عليه حجر أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين
وفي إشراكهم بالله رب العالمين أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد
يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم، وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه:
فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض، وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إلي بني إسرائيل أذيتهم، وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه
للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا، إن الله مع الصابرين. الله معك، إذا أنت صابر يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا. كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويعسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخ يقول: ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره، حين بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن يبقى فيها ويقول أنا مكره.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده. فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين أن يشفع فيهم الأنبياء، وأن تشفع فيهم الملائكة، وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا، كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا. لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة، يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا، منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار. أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام، يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله. يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة. والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أباه يوم القيامة لا يفك يده، فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة. فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها، وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك، أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع.

ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام، ثم تتوالى بعدها شفاعات، الشفاعة في دخول الجنة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد قبله. فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والملائكة ولمن شاء الله من المؤمنين، وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الإسلام. أناس من المسلمين أهل صلاة وأهل صيام وأهل حج وأهل زكاة، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر، والعياذ بالله توقعهم في النار. منهم من تحرقه النار إلى نصف ساقيه، منهم من تحرق إلى ركبتيه، ومنهم من تحرق جميع جسده إلا وجهه وإلا مواضع سجوده، إكراما من الله تعالى لمواضع السجود. أناس من المسلمين يدخلون النار فيخرجون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم الشفاعات. جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار
أخرج من في قلب مثل

0: أثقل ذرة من الإيمان، كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة. وهذه الشفاعة التي هي من أرقى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة الإسلام والتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال أسألك أن تشفع لي، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فمن تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم دعا بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب انظر كم اجتمع من الناس، فقال قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه، قال أتظنهم 40؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 100 أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه 40 وما فوق 40 من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة. الذي فيه نجاه، والذي فيه رفع للدرجات، والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم، تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله، أي وأيضا والله لتجدن منه أكثر من ذلك. قال: فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. وقال رحمه الله: باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. هذان بابان بوب على حديث قصة كعب ابن الأشرف. الباب الأول باب الكذب في الحرب، أي هل يجوز؟
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: لا إله إلا الله.
1: قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحله الصدقة لا يأخذها. قالوا أيضا في قولك ما سيأتي في الرواية الأخرى ذلي فأقول، ذلي أكذب، ذلي أظهر أني أقدح فيك وفي الإسلام. قال له قل. قال هذا يدل، قالوا هذا يدل على أنه يجوز الكذب في الحرب، لأن هذا كان رجلا من قضى عهده وصار حربيا. وأيضا استدلوا بما جاء في بعض روايات مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، جاء في بعض الألفاظ ولم أسمع يرخص، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إنه كذب إلا في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذه الرواية في مسلم سبق معنا ما هو الراجح فيها، ها؟ نعم، أنه مدرج في الحديث من كلام الزهري وليس من قول أم كلثوم بنت عقبة ولم أسمعه يرخص، إنما هو من قول الزهري، فوهم بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقد جاء ذلك مرفوعا صريحا بحديث أسماء بنت يزيد مرفوعا لا يحل الكذب إلا في ثلاث، ذكر هذه الثلاث وهو حديث ضعيف. فعلى هذا فالصحيح أن المراد بالكذب الذي يجوز في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ونحوه أي المعاريض، التورية، الإيماء. أما التصريح بالكذب فلا، فقد جاء النهي عن الكذب في أحاديث كثيرة. وهذا الذي ذكره محمد بن مسلمة ليس كذبا صريحا، قال إن هذا الرجل قد عنانا، أننا يشق علينا، محتمل أنه أراد شيئا شق علينا بجهاد العرب بالأوامر والنواهي التي كلفنا بها، ربما يدخل على الإنسان من ذلك مشقة. وأيضا قوله وسألنا الصدقة، نعم أوجب على الناس الصدقة لا ليأخذها لنفسه، لأن الصدقة عليه حرام، ولكن ليدفعها لأهلها. فالحديث ليس فيه كذب صريح، إنما فيه معاريض، فيه معاريض. وقد جاء في الحديث روي مرفوعا وموقوفا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي يستغني بالإنسان بالمعاريض إذا احتاج إليه عن الكذب، فلا يكذب كذبا صريحا. قال ابن المنير الترجمة غير مطابقة، ترجمة غير مطابقة للحديث، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، أي ليس كذبا صريحا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، أي وفيها ما يشق على الإنسان، جهاد أمر به فيما قد يشق على الإنسان، صيام، الحج. وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها، وقولهم فنكره أن ندعه معنى نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. ومع ذلك البخاري لم يجزم أن الكذب جائز، لم يقل جواز الكذب في الحرب، إنما قال الكذب في الحرب، أي هل يجوز أو لا يجوز، فلا يعترض عليه أن هذه الترجمة غير مطابقة، لكن ذكر الحديث ليبين أن الجائز منه التعريض دون التصريح بالكذب. قال لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ائذن لي أن أقول، قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، ليس بصريح هذا، لكن إذن لي أقول شيئا أوهمه أني أقدح فيك، إذن لي أقول شيئا لكي أجعله يطمئن ويثق بي. وانظر كيف استدرج محمد بن مسلم، قال إن هذا الرجل قد عنانا، وقد سألنا الصدقة قال وأيضا والله أي لتجدن منه أكثر من ذلك سيشق عليكم أكثر. قال نحن قد اتبعناه نكره أن ندعى حتى ننظر إلى ماذا يصير. ثم قال له نريد منك قرضا مالا. قال ارهنوني شيئا. فتحيل محمد بن مسلم قال نرهنك السلاح لأجل يستطيع يدخل إلى داره بالسلاح. فإذا سألوه لماذا السلاح معك قال أتينا به رهنا. فجاء بالسلاح في ليلة أخرى باعتبار أنه سيرهنه فقتله به. فجعله وثيق بهذا الكلام مشرك يهودي هجى النبي صلى الله عليه وسلم آذى الله ورسوله أعان المشركين على الحرب نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كثير من الأمور التي تبيح دمه. والشاهد من هذا الحديث أنه ليس فيه كذب صريح فالكذب الصريح منهي عنه لكن هناك معاريض والمعاريض جائزة المعاريض جائزة إذا احتيج إليها. نقل الحافظ فائدة قال ابن بطال سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا أي أن يؤمنه صراحة ثم يخدعه إذا أمن شخصا أوفى له بتأمينه. قال وقال المهلب موضع الشاهد للترجمة من قول من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا فإنه سألنا الصدقة لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب فهو من معاريض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثم قال ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الباب الأول. الباب الثاني الفتك بأهل الحرب. والفتك يطلق بمعنى الغدر أو الاغتيال أو قل القتل سرا وخفية فتك به أي قتله سرا وخفية كما قتلوا هذا اليهودي وأيضا تاجر أهل الحجاز سلام ابن أبي الحقيق تقدم حديثه قتله ابن أبي عتيك في قصة أبي رافع أبو رافع اليهودي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي، ومنها شعشع نور الإيمان. بلى، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم، ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة، والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: قال بعض الناس يقولون: هذه الحروب في تعز وغيرها أمام الرافضة ومن معهم حروب سياسية، لأن الناس يأخذون فلوس. حينما قلنا هذا خطأ قالوا: هذا فتوى شيخ أبي بلال، هذا هل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح أن يقول هذه حروب سياسية، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والناس تختلف بحسب نياتها، فمن قاتل الرافضة في الثغور في تعز أو في باب المندب أو في غيرها من الأماكن ويقصد بقتال هؤلاء الفجر الأنجاس حماية حوزة الإسلام والدفاع عن دين الله وعن أعراضهم، يدافعون عن أعراضهم وعن بلدانهم المسلمة، فهؤلاء مأجورون إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هناك سياسات حاصلة.

كل أحد يجلس في بيته ولا تقاتل ولا شيء، سيرحمون أحدا ويعني خلاص يكفوا جلسوا بصعدة ويكتفوا بصعدة أبدا، أو يكتفوا بما أخذوا من البلاد صنعة وغير صنعة البتة، والله لا يدمر البلاد ويهين العباد. فهذا الإطلاق مو صحيح، أن حرب سياسة وخلاص ويأخذوا فلوس. طيب ويبغوا يحتاجوا ذخيرة ويحتاجوا إلى أشياء، من أين يأتوا بهذه الأشياء؟ وكما سمعت في الحديث فإن مناط ما ذكر على النية، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفع منار الإسلام ورفع راية الإسلام هذا على خير الله، وإن قاتل ربما الذي في صفه بجانبه يقاتل لأمر آخر، يقاتل لغرض آخر، وهذا يقاتل لأجل الله وهم في صف واحد فهنيئا له. الحروب المتقدمة ضد التتار وغير التتار يعني كلهم على النية سواء. يا أخي يخرج في الصف من المنافقين من يخرج مع رسول الله؟ يخرج من يخرج مع رسول الله؟ هؤلاء نياتهم يعني إعلاء دين الله. رسول الله قال الرجل، سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا يدل على أن يجتمعون في صف واحد ربما وتختلف نياتهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وربما يجتمع في الصف الواحد صاحب سياسة وصاحب أغراض دنيوية وصاحب كذا، لكن العدو مجرم ما يرحم، العدو أمام المسلمين ما يرحم. فهنيئا لمن قاتل لهذه النية الطيبة، وأنه يقاتل ديانة وحماية لحوزة الإسلام، فلا يثبط لا يثبط ما دام أنه قد رغب في هذا واختار هذا الخير وأحب أن يكون في ثغر من الثغور يحمي حوزة الإسلام، هذا على خير، هذا على خير. يا أخي لا شك أنها سياسة حاصلة من إيران الخبيثة هذه تريد تدمر البلاد، ومن أمريكا أيضا تريد تدمر البلاد. الحمد لله يسر الله من يقف في وجوههم، وإن كان ربما أمور سياسة حماية بلدان، لكن والله يحسن الظن أن هؤلاء يقاتلون الرافضة لأنهم يريدوا دين الله ويريدوا إهانة العباد، يحسن الظن ببعضهم أقل الأحوال، فإنهم بنوا دولتهم على الخير في الأصل، دولة سلفية ودولة أصحاب عقيدة جميلة وطيبة ويبغضون الروافض. والله لولا أن الله يسر هؤلاء الله أعلم كيف كان الحال، الله أعلم كيف كان حال البلاد وحال العباد الآن لولا أن الله يسر هذه الدول التي وقفت أمام هذا الأخطبوط، الله أعلم كيف مصيرنا كان. هذا من باب دفع رب العالمين الناس بعضهم ببعض، من هذا الباب. أما أن نقول حرب سياسة ونثبط أبدا، ولا يجوز أرى أنه لأحد يثبط عن قتال الرافضة، إن لم نستطع أننا نقاتل ندعو، ندعو لهؤلاء المقاتلين أن الله ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين، هذا أقل الأحوال. أما تجلس ديدنك هكذا سياسة، وذاك بعضهم يقول هذا الذي أصابك أنهم هجموا على بيتك، كل ذلك بسبب أنك أفتيت بقتال الروافض، إيش من كلام هذا يا مخذول؟ هذا كلام غير مقبول، والله غير مقبول. هكذا يتصل بي بعض الإخوان من مناطق تلك، قالوا والله يقول لي هكذا، يقول هذا الذي حصل في بيتك، هجموا على بيتك وأخذوا مالك وأخذوا كذا، هذا كله بسبب أنك أفتيت بقتال الرافضة، وهذا نعتبرها من قبله، وهذا كرامة له وأراد الله ابتلاءه، وإيش فيه؟ وأعداء الله يعني يغفلون عن مثل هذا الأخ، وهو يساند الخير، ساند الخير واقف أمام هؤلاء، والله ما يغفلون عنه. فهؤلاء أعداؤنا كما قال الشيخ يحيى، قال أعداؤنا، ووصي أولادي أن الرافضة أولاد أولادنا، أن الرافضة هم أعداؤنا، هم أعداؤنا. ومن الذي يقاتل الآن؟ ما هم الرافضة الذين يقاتلون؟ من الذي يقاتل؟ الشعار المرفوع شعار الحوثيين وشعار الرافضة، وهم جل الناس الذين في الصفوف، وهم في الصفوف يسبون عائشة ويستهزئون بالدين ويهينون أهل الإسلام، وجاءوا إلى عدن وأذنوا بحي على خير العمل. من هؤلاء جماعة الآخرين الذين نشير إليهم يؤذنوا بحي على خير العمل؟ فدخل في صفهم سياسي، ودخل في الصف الثاني سياسي، لا شك في هذا، دخل في هذا وفي هذا، يعني يتفرج على الرافضة ويقول خلاص حرب سياسة. يا أخي هذا حرب بين الإسلام والكفر، حرب بين إيران وبين المسلمين،
بين إيران وبين المسلمين.

0: حرب بين أمريكا وبين أهل الإسلام، ولولا أن الله يسر هؤلاء الدول بذلوا أموالا لدفع الشر، أنهم يعرفون أنهم مقصودون كغيرهم وأن الإسلام هو المقصود. الحمد لله أن الله أيقظهم شيئا ما، أيقظهم الله وإن كان لازال غفلة في بعضهم، لكن الله أيقظهم شيئا ما أنهم انتبهوا لهذا الخطر الذي داهم البلاد. غفلوا عن قضيتنا تلك، وأننا كنا في صف أو كنا في مواجهة أولئك الفجرة الروافض، وكنا أمامهم وهم غافلون متفرجون علينا، فلعل هذا عقوبة أيضا، لعلها من عقوبة من العقوبات، إذ تفرجوا علينا ونحن نقاتل الرافضة، وهم يقولون بعضهم ربما يقول هؤلاء دبر لهم هذا الذي يرحمنا، هؤلاء مساكين يعني مكر بهم، هؤلاء تآمر عليهم، وهم يعرفون هذا أن هذه مؤامرة على الإسلام ما هي على أهل دماج، بس حصلت لهم غفلة وعدوهم أننا نبعد أهل دماج فقط، ما عليكم ضرر ولا شيء، فإذا بالضرر يداهمهم بعدنا مباشرة. استيقظوا أنه ما هو الدماج المقصود، المقصود الكل. ونصحهم الشيخ أنذاك قال والله نحن الصبوح وأنتم الغذاء، انتبهوا نحن الصبوح بس وأنتم الغذاء بعدنا مباشرة، وفعلا الله هم الغذاء كانوا، لكن استيقظوا. إيش هذا؟ يعني هذا لا شك فيه أن المقصود هم، استيقظوا بعدها. فهي حرب ضد الإسلام، حرب الرافضة الخبثة الأنجاس الأرجاس ضد الإسلام، هذا هو. فمن كان في تلك الأماكن يدعله، ولا شك أن كثير منهم كثير دخل أصحاب دنيا، كثير والله دخلوا أصحاب دنيا، هذا الواقع. لكن ما هو معنى الإطاحة بهذا الخير خلاص عن بكرة أبيه، ما هو شيء هذا ابتعدوا خلاص. الذي ظهر له شيء في من يقاتل معهم أنهم سيقدرون به يبتعد، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكونوا معه في صفه ويلتمس منهم الغدر والخيانة يبتعد. ومن كان معه في الصف أهل خلاص وأهل خير ويحبون نصر الدين الله، استمر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى وهو على خير. فهذا مو صحيح أننا نقول أن هذا الحرب حرب سياسة عن الإطلاق، هكذا دخلها شيء من السياسة ولا شك، لكن الأصل هو ما سمعت أن إيران تريد الإسلام والمسلمين بهذه الحرب، وقد حصل ذلك، هدموا مساجد أهل السنة، كم مسجد هدموا؟ مساجد كثيرة. هذه حرب سياسة أو لا حرب على الدين؟ حرب سياسة والمقصود بها الدين. وبعضهم يريد يثبت حرب طائفية، يا أخي طائفية طائفية ولا كما تقول طائفية، وش في طائفية؟ طائفة أهل الإسلام على جانب وطائفة الكافرين المرتدين في جانب، وش في طائفية طائفية؟ يعني يريدون يظنون طائفية هذا خلاص يعني ما يتجوز، يا أخي لابد من طائفة حق تقوم بالحق وتقوم بالإسلام. حرب طائفية سميها ما سميت، ما تسميها، لا زال طائفة على الحق، فهؤلاء يقاتلون أهل الباطل إلى قيام الساعة، سميها ما تشاء، لكن يريدون ينفرون مثل هذا، طائفية طائفية، طائفة أهل الإسلام وطائفة الزنادقة. فنعم، ومن كان من إخواننا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فهو على ثغر في دعوته، يعلم الناس فهو أعظم نفع لهم دين الله والتوحيد والخير، ويقبل. والذي عنده رغبة أن يسد تلك الثغور، فالدعاة إلى الله يقبل على الدعوة، هم على خير والله، التعليم وفي الخير الحمد لله على خير. والذي عنده رغبة، والناس تتفاوت في الرغبات وتختلف أيضا في المشارب، الناس تختلف، بعضهم يحب مثل هذه الأشياء، الحمد لله يدفع للخير. وأما قتال غير الرافضة ممن عنده إسلام ولو تظن 1%، عندك شبهة فيه لا تقاتله، لا تقاتله، ابتعد أن يزجوا بك في الفتن، من فتنة إلى فتنة، ربما ما تخرج منها، ربما ما تخرج منها، فإنهم ربما يريدون يزجون بعض الناس في قتال بعض آخرين، في قتال آخرين، يلا كونوا معنا، أبدا ما هم معنا، ما هم معهم أهل السنة في هذا أبدا، معهم في قتال الزنادقة والروافض، فهم أعداؤنا وأعداء الدين. وأما قتال غيرهم فأهل السنة من أبعد ما يكونون، والله لو شبه 1% عند أهل السنة أن هذا مسلم وما رأوه أنه اعتدى عليهم واعتدى على دينهم، أنهم يبتعدوا، هذه حروب سياسية، حروب سياسية وأغراض سياسية ولا شك. أما مع الزنادقة هؤلاء قد علم شرهم وعلم ما يريدون يهدفون إليه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فاثبتوا وأبشروا يا إخواننا فإن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وثقتنا به في نصره لهذه الدعوة الزكية المباركة لا تتزعزعوا إن شاء الله ذلك منوط بأسباب إن نحن حققناها نصرنا الله وإن تخلينا عنها أذنا قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الآية من أسباب النصر والتمكين الإيمان والتوحيد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقال عز من قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ومن أسباب

0: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أسباب النصر على الأعداء ظلمهم وبغيهم وتطاولهم في الأرض واستضعافهم للمؤمنين الصالحين وعذيتهم لهم. قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها الذي باركنا فيها فالمظلوم منصور والظالم غير منصور. قال الله سبحانه: أما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: أما للظالمين من نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من أسباب النصر على الأعداء دعاء الله عز وجل والإلحاء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند أحمد والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ابقوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ففي لفظ: ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين. قال ابن بطال في تأويل الحديث: إن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق وهم أتباع الرسل كما في حديث أبي سفيان مع قصة قيصر في الصحيحين. في البخاري عن مصعب بن سعد أن سعد رأى أن لو ظلم على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بوب عليه البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحق. وقد أهلك الله عز وجل أمة كثيرة بدعاء أنبيائهم لما لم يستجيبوا لهم. قال الله عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مقلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما علينا عباد الله إلا الاجتهاد في الدعاء والإلحاء على الله عز وجل والصبر والثبات من أجل الله الذي نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم شكونا إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا دعوناك دعاء المضطرين فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما حل بنا اللهم ارفع عنا الضر والبلاء الذي نزل بنا وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صلنا على الروافض الحوثيين. اللهم اقتلهم بددا وأحسن مددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم صلنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم صلنا على القوم المفسدين. اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أيدنا بنصرك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا خير الناصرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أصلحك الله ونفع بك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أي أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة، ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا اخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم ايها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم ايها الناس، تعددت الاسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا ان تموت وانت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا اخواني، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فاين نصرة اخواننا ايها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان واصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. اين العدة التي قال الله: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله.
4: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا نبي الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث ألم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليلا من دلائل رسالته، فقد وقع ما أخبر به. يوشك أي عن أهل قريب ليس ببعيد، أن تجاه عليكم الأمم، أي أمم الكفر ومن الشرك، يدعو بعضها بعضا ويتكالبون على المسلمين. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تداعى العجلة إلى صفحتها. العجلة جمع آجل، أي كما يتداعى الآكلون الذين يريدون أكل وجبة، يدعو بعضهم بعضا إلى أكل ما في تلك الصفحة من الطعام، فيأكلون ثنيئا مليئا بكل يسر وبكل سهولة. وهكذا الكفار يتداعون على أمة الإسلام ويأخذون خيراتها ويأخذون أخلاقها ويسلبون دينها ويأخذون بركاتها بكل يسر وبكل سهولة، والمسلمون غافلون عن ذلك. فلما سمعوا هذا الأمر المسلم قالوا يا نبي الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ هل هذا الأمر يحصل؟ هل هو بسبب قلتنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثار كغثاء الطير، وهو ما يحمله الطير من الزبد والوتر والأشواك التي لا نفع فيها. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منهم. يبقى أعداء المسلمين لا يهابونهم ولا يحسبون لهم حسابا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، تصير قلوب المسلمين قد ملئت بالوهن. فسألوه ما هو الوهن الذي يصيب الناس ويقذف في قلوبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية، حب الدنيا الإقبال عليها، نسيان الدار الآخرة، نسيان طاعة الله، نسيان العلم، نسيان الدعوة إلى الله، نسيان الخير الذي ينفع العبد في آخرته. حب للدنيا يصبح المسلمون ويمسون لا هم لهم إلا في الدنيا. هذا وهن، عقوبة من الله جل وعلا يقذفها في القلوب. وكراهية الموت، كراهية الموت، يبقى الواحد يريد أن يعمر في هذه الحياة الدنيا ويحسب الحساب لما بعد 50 سنة أو 100 سنة أو لولده أو لولد ولده، يؤمن مستقبله كما يدعم، يريد أن يبني بيت الله ولذريته من بعده، يريد أن يجمع مالا له ولأولاده من بعده. هذا سبب الظلم والهوان والضرب الذي أصاب المسلمين، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن المسلمين إذا تركوا طاعة الله والجهاد في سبيل الله أصابهم ذل في هذه الحياة. فقد أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالغينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالذر واتبعتم أذناب البقر أي أقبلتم على الحق وجمع الأموال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تواجهوا دينكم فلا مطرق ولا سبيل لخروج الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ونصرها إلا بإقامة دين الله وبمراجعته وأخرج الإمام البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى سكة وآلة من آلة الحرب فقال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظل وليس معناه ذم الزراعة وذم الكسب فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا قامت الساعة وفي أحدكم بثيلة فإن استطاع أن يرئسها فليفعل ولكن المراد أن يشغل الناس بالتجارات وبالزراعات أما خلقوا له وأما أوجدهم الله لأجله فإذا فعلوا ذلك كان تهالكهم ذلك سبب في ذلتهم وفي هلاكهم هلك الله هلك يبقى مشغولا بأمر دنيا وأعداء الإسلام يفيدون لدينه وأعداء الإسلام يفيدون لإهلاكه وإبادته وهو مشغول فلا يدري إلا وقد فقده وكان في ذلك سبب هلكته في هذه الحياة الدنيا وفي ذلك أنزل الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى السهل فإن التهلكة هي الإقبال على جمع المال وترك النفقة في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أخرج الإمام أحمد وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم في زمن معاوية غزوا القسطنطينية التي هي بلدة ملك الروم ومن أعظم مدن الروم غزوها بإمرة يزيد ابن معاوية قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأتيناهم وقد خرجوا إلى سوق المدينة وصفوا عند أبوابها وهم جموع كثيرة قال فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوفهم رجل من المسلمين شمر وبادر من صفوف المسلمين حتى اقتحم صفوف الروم فقال الناس مهما ألقى بيده إلى التهلكة أيكم هذا الفعل وكف عن هذا الفعل فإنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس حين نزلت هذه الآية معشر الأنصار وإنكم لتتأولونها على غير تأويلها إننا لما نصر الله رسوله وانتشر دينه وكثر أنصاره قال بعضنا لبعض يا معشر الأنصار إن الله قد نصر رسوله وقد أيده فلو رجعتم إلى أموالكم ومزارعكم فأطلقتم ما تركتم
5: والله عز وجل يقولون قد غير من ينصر الدين، فأنزل الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا لأجل المصلحة، هلك في الدين وهلك في الدنيا. هذا كلام الله جل وعلا، أنه أخبر أن هذا الفعل من الناس هلك ومذلة وضعف عما أراد الله منكم. وخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل اسمي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلة وصغار وهوان. بالله عليكم، بعد أن كان المسلمون يغزون الكافرين ويشردونهم ويغنمون أموالهم ويسبون ذراريهم ويأخذون خيراتهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا، صار المسلمون في زماننا من ضربة إلى ضربة، ومن نكبة إلى نكبة، ومن مصيبة إلى مصيبة، صار الكافرون يقاتلونهم ويمزقونهم ويشتتونهم، وهم في بلدانهم وهم في أماكنهم بما يبرزونه بينهم من العداوات والتشاحن والبغضاء، فأهلك بعضهم بعضا. وكل ذلك سببه إقبالهم على الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، كل ذلك سببه مخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك سببه عدم الانقياد وعدم الانضباط وعدم الانتكاس لما أراده الله جل وعلا من العباد في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، على كل حال وما صار وما جرى فبتقدير الله كان، والواجب على المسلمين أن يغيروا، لعل الله جل وعلا أن يغير بهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوالله إن هذه البلاءات وهذه الفتن وهذه النكبات التي تصيب المسلمين لتحتاج إلى توبة وإلى تغيير وإلى رجوع إلى الله رب العالمين. وليبشر المسلمون بكل خير ونصر وعز في هذه الحياة الدنيا ما داموا على الإيمان، فإن الله قد وعدهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر لهم وبأن العلو لهم وبأن العزة لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون وأنتم المنصورون. فلا يصيبكم وهن ولا يصيبكم حزن ولا يصيبكم ضعف. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالتمكين لهذه الأمة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، والثناء هو الرفعة. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، وأن من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذه الأمة مبشرة بالثناء وبالتمكين وبالرفعة وبالنصر في دينهم وبلادهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الإيمان أحمد عن سمير الجاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فسيبلغ هذا الدين جميع الأرض وسيعلو فيها ويكون المتمكن في بلاد الله التي بلغها الليل والنهار، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله هو المنصور، دين الله هو الممكن، المؤمنون هم الأعلون، المؤمنون هم الأعزاء بنصر الله وبورده. ثبت في صحيح البخاري عن خباب بن مراد أن الصحابة وهم في مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما يلقون من المشركين، وقد لقوا شدة وهو متوكل بردة لهم في ظل الكعبة. قال خباب: فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يحفظ الغيب فيحفظ له بالأرض حفرة يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيقطع من الصيد ما يصده ذلك عن دينه، ويمسط بأنشاط الحديث دون لحمه وعظمه، يمنع لحمه وهو حي من على العظام بأنشاط الحديث ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عنه. هذا قسم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بإتمام دين الإسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت بأمن وأمان وسلامة وإسلام لا يخاف إلا الله. وهكذا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، أي جمع له الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها. آية جمعت له الأرض كلها، جمعت له الأرض بأطرافها حتى نظر إليها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى نظر مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما دون يمينه. هذه الأمة سيبلغ ملكها من المشرق إلى المغرب بوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر بعز المسلمين ونصرة المسلمين وقوة المسلمين. وهكذا ثبت في مسلم الإمام أحمد عن أبي قبيب رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فسئل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا بسندوق فأخرج منه كتابا وفيه: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله رجل فقال: يا نبي الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ والقسطنطينية هي اليوم اسطنبول التي فتحها المسلمون، ورومية هي اليوم روما عاصمة إيطاليا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل، مدينة هرقل أي قسطنطينية، وقد فتحها المسلمون بعد خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأكثر من 800 سنة. فتحت قسطنطينية في القرن الثاني على يد محمد بن فاتح رحمه الله، في ظل عصيب وفي ظروف شديدة، في زمن أرهق المسلمون، أرهق المسلمين فيها الكثار، سيطروا عليهم وأذلوهم وقهروهم، ولكنها فتحت بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقية المدينة الأخرى رومية لم تفتح إلى اليوم، ففيه بشارة عظيمة للمسلمين أن سيعود الجهاد، وأن سيعود عز المسلمين، وأن ستعود قوتهم، وأن سيعود رفعتهم في هذه الأرض، حتى يفتحون بلدان الكفر كما كانوا يفتحونها في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه. فالنصر والتمكين والعز لدين الله، ولا بد من اليوم الذي يأتي ترفع فيه راية الإسلام وتفتح فيه بلدان الكفر بلدا تلو بلد يفتحها المسلمون ويدخلون فيها بعز الدين وعز شريعة رب العالمين. وهذا كما يقول الإمام الألباني عليه رحمة الله: هذا لا يكون إلا بخلافة راشدة تعود إلى المسلمين وتكون فيهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة الراشدة وأنها ستقوم للمسلمين. فقد ثبت في مسلم الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيجعلها الله ما شاء فيكم أن تكون، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إلى شأن يرفعها، ثم يكون ملكا عرضا فتكون في ما شاء الله أن تكون، حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا جبريا قهريا ظلميا فيه جبروت وطغيان، فيكون ما شاء الله أن يكون، حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد من قيام خلافة للمسلمين على منهاج النبوة، يعز الله بها دينه ويعلي بها شريعته ويقهر بها أعداءه ويذلهم ويغلبهم، فإنهم الآن ينفقون أموالهم وثرواتهم وما يملكون لغرض المسلمين وتفتيتهم وهزيمتهم وإذلالهم، فسيفعلون ذلك وسيستمرون بوعد الله، ولكنهم مقهورون مغلوبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله، فسينفقونها أي سيفعلون ذلك ويستمرون فيه، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. لا بد أن يأتي اليوم الذي يتحسرون على تلك الأموال وتلك الثروات التي أنفقوها لحرب المسلمين، لا بد أن يأتي اليوم الذي يقهرون فيه ويغلبون ويذلون ويصيرون سبيا وغنائم بإذن الله جل وعلا للمسلمين. ولكن عباد الله، لا بد من الرجوع إلى دين الله، لا بد من إقبال على العلم، على التعليم، على نشر دين الله، على تعليمه للناس، لا بد من إقبال على طاعة الله. والله لا عز للمسلمين ولا رفعة لهم إلا بكسوب العلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يعجل بوعده الصادق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صرف عنا الفتن وأهل الفتن، اللهم احفظ بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والشرور، اللهم صرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح المسلمين، اللهم رجعهم إلى دينهم ورد جميلة، اللهم أزل عنهم كل الشرور يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على خيامهم والأموات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بلغني أنهم يقولون: ماذا يريد الحجوري من هذا التحريض؟ إيش يريد منا من هذا التحريض؟ والجواب: أريد منكم عدم سب الصحابة وعدم الطعن في أم المؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه، وأنتم تقرؤون كتابه تقولون ما معنا إلا القرآن، كذا سمعنا من يقول. أتقرؤون قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أتقرؤون قول الله عز وجل: الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأمواله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد أحد، أي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد.

التي يبطش بها وإلى التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أوفق هذا الجوارح كما ذكر الشراح ويجيب دعاءه. والله يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا صالحين، فمن الصالحون بعدهم؟ وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه والدفع عنه، وحموه ونصروه وآووا ونصروا ودافعوا عنهم ما يدفعون عنه عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم. من الذي فتح الفتوح؟ أنتم؟ أنتم الرافضة؟ أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغ السند والهند؟ من الذي فتح الروم وقيصر وكسرى؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف قوادهم، وأدخلوا الناس في دين الله عز وجل، وأوصلوا إلينا هذا الدين صافياً نقياً، القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به من قرآن والسنة وحي من الله. هذا مطلب كل مسلم. مطلب ثاني أيضاً الإيمان بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتب الصحيحة التي تلقاها الأمة بالقبول، وإنكار ذلك كفر وزندقة، لأنه رد للقرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا القرآن والسنة. قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وهكذا تتوالى الأدلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا مفر لمسلم من المسلمين من قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. كتاب سنة، هذا دين المسلمين، كتاب سنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار مسارهم، الذين تلقوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه وفهموه وشرحوه ووضحوه للأمة. فمن ردها أي حجة له عند الله؟ المطلب الثالث مما يلزم أيضا تعظيم أم المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية عندكم مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ هكذا يقول الله: أزواجه أمهاتهم، وهي من أمهاتنا. وهكذا هم من جملة الصحابة الذين مر الثناء عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد أنه قال: وأزواجه من أهل بيته، زيد بن أرقم، ويدخلنا في أهل بيته دخولا أوليا. وفي القرآن: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكل واحد يقول لزوجته أهله

0: قل هذه أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي يعني ماذا جاء في الحديث أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. هي قال أهله أهل الزوجة أهل في القرآن والسنة وفي لغة العرب، فزواجه أهله من أهل البيت، من آل البيت يعتبرنا، والآية تشمل الجميع. ومن رد ذلك رد القرآن، ومن رد السنة رد القرآن الآمر بها، ومن اتهمها بما برأها الله به فقد كفر بالله ورد سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ونحن نقول كذلك، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تدارك الله الأمة برحمة منه، وإلا لمسهم بعذاب عظيم بسبب ذلك الخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه. يا أخي اللي يطعن في امرأتك تحبه ولا تكرهه؟ ربما تقاتله. وهذه امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم نزيه العرض أم أنه يقر الخبث في أهله ويسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الغيورين أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أهله على ما تقولون أنتم؟ إيش من جريمة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحدهم ربما لو رأى من امرأته سوءا لفارقها، ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسكت على ذلك الخنا الذي يقولونه معاذ الله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. بل رآها رب العالمين سبحانه وعذب من خاض في هذه المسألة في هذا القول فيها. وسورة النور تدل على عذابه الأليم ولعنته من الله سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين. وبالإجماع أنه كفر مخرج من الملة، بل نقل شيخ الإسلام أن من قال فيها هذا القول فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. واقرأ آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام. وإن كنتم ترون أن شيخ الإسلام ما هو عدل عندكم، فما تقولون في القاضي عياض، وما تقولون في الحافظ ابن حجر، وما تقولون في النووي، وما تقولون في علماء الإسلام جملة وتفصيلا؟ إن لم يكن الصحابة مرضيين عندكم فهؤلاء إن باب أو لا غير مرضيين. نقلوا كلهم يقول الإجماع على كفره هؤلاء سائر علماء المسلمين، ما في أحد يخالف في ذلك فيما يتعلق في من رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن إسحاق بن راهوي يقول من رد حديثا يعترف بصحته فهو كافر. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم أيضا، لماذا هذا التجرؤ على دماء المسلمين الأبرياء الصالحين المصلين الصائمين المزكين الحاجين ودماؤهم معصومة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في كتابه الكريم والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي خارج الصحيح عن أبي الدرداء لا يزال المسلم معنقا صالحا أي معنقا مسرعا إلى الخير. يا ناق قال الشاعر من الشواهد في هذا يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. العنق هو نوع من سير الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج يمشي بها العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص أسرع من العنق في السير، معنقا أي مسرعا في الخير صالحا، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع، كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث انقطع عن العمل. هذا الانقطاع فيهم والبعد والتجرؤ هذا من جراء الدماء. لماذا هذا الدماء؟ طلاب علم، نساء، أطفال، يولى عليها السكارى البطارة هكذا لماذا؟ قالوا يعني تحت ثورة وظلم للمسلمين وإجرام، يصلي ويخرج يقتل في الشارع ظلما وعدوانا من المصلين المؤمنين، أي حق؟ كم من الأدلة من القرآن والسنة تحرم دماء المسلم ظلما وبغيا وعدوانا، يجمعون على يعني قواهم وهيلمانهم على ضعفاء، فقراء، مساكين، محاويج، بعد أحوالهم، هذا يرتعي في مزرعته وهذا في دكانه وهذا كذا، وصبوا عليه. إما أن يذعن ويصير معهم على تلك العقيدة الفاسدة الكاسدة البائرة التي لا ترضي الله عز وجل ولا يرضاها مسلم يخاف على نفسه عذاب النار، وإما أن يكون كذلك معهم، وإما أن يحاربوه، قتلوه، أذعنوه، أهانوه، وجرجروه، شردوه، وأبعدوه، أخذوا عرضه، بسطوها وبيته، إما هدموه لسكنوه، تركوه محكمة كما يقولون، يعني ما إلى ذلك، وهكذا مساجد المسلمين قفلوها يقفلونها، وإلا عبثوا بها، ولا تركوا فيها يتحاكمون فيها وينامون فيها وما إلى ذلك، لا يقيمون دينا ولا دنيا، لا يقيمون فيها، لا يقيمون فيها دين الله عز وجل، ولا يتركون من يقيم دين الله عز وجل فيها، أما الدنيا هم أهلها. لماذا سلب زكوات المسلمين في المنطقة الآن والضغوط عليهم حتى على مستوى عشر من الشياه يأخذون عليه أدنى من ذلك، ولو كان عنده جرجير ولا طماط، بأي كتاب بأي سنة؟ عندكم فقهاء ولا طغيان تتر؟ وين هذا؟ من أين أنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاه شاه، في كل 5 ذود من الإبل شاه، في كل 30، وفي الحديث الآخر في كل 30 تبيع من البقر تبيع أو تبيعة، هؤلاء يظن لهم أك بقرة واحدة يأخذون من السمن حقها بعضا، ودجاجة يأخذون حقها من البيض حقها بعضا، هات خاصة السيد، فإن بعض السادة القدامى هنا والله كان بعض العوام يجمع بيض الدجاجة وربما يعني ماذا ويأخذوا يجمعوا ويرحبوا للسيد، يرحبوا للسيد حتى البيض حق الدجاج أكلوه نهبوه عليهم. ومن هذا؟ نحن نتكلم على الشيعة، وأتحداهم ينكرون أنه ممكن تأتي ب20 شيبة ولا 50 شيبة يثبت هذا. نعم، حتى أن بعض المدرسين كانوا يجمعوا الأولى يأمر منهم من قدمائهم يأمر الطلاب الذين عنده يعني يأتون بالبيض للصبوح ولكذا، يجمعون البيض فيأتون بيض يشونه يسلقونه يأتون به، وهو يقول لهم هذا نحن نفطر سوا، أنا أخذ الأصفر وأنتم لكم الأبيض، قالوا ما هذا ما الأبيض. المهم أنها عجائب من سيرة الشيعة، نحن ما سنخرج عن الموضوع لو تستطردنا في عجائبهم جدا بما يذهل، وقد كتب في ذلك كثيرا، لكن هذا هو الذي لا يجوز. مظلوم أهل السنة، مظلومون المجتمعات، مظلومة مبغى عليها يعني فجور لا يعلمه إلا الله، فجور لا يعلمه إلا الله، لا يقره جن ولا إنس ولا عرف ولا عقل ولا دين ولا مروءة ولا خلق ولا حتى إنسانية ولو كان من كافر، يعني يقتل ويحاصر ويجوع ويهلك ويمنع عنه الطعام والشراب وغير ذلك. ما فعل هذا إلا بعض الذين هذا الاسم اسمهم السيخ ولا أولئك في الهند، وأمثال هؤلاء الذين هم من أشد الكفارة، بورما وأمثال هذا. لماذا قطع الطرق يا أخي وهي سبل الله؟ سبل الله ولا يجوز قطعها، وقطعه يعتبر من الفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قطع الطرق من الفساد في الأرض. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، أي يجلسون في أمكنة الطرقات تمر من جانبهم، ليس معناه أنهم قطع طرق وتفتيشات وأذى وبلوى، لا. قال إن أبيتم إلى الجلوس في تلك المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال رد السلام وكف الأذى، والأمر معروف ورد السلام وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر وغض البصر. غض البصر، حتى غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو في بيته وفي مجلسه، ولكن إن كان هناك في حقوق يتحملها ويقوم بها لا يؤذي، ويرد السلام على من سلم من سلم عليه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا، فضلا من أن يعمل له في الطارق طريقة طريق وأذى وشلة فتنة وغير ذلك من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأمكنة، والله يصعب حصره، يصعب حصره، وفيه دواوين مؤلفة. وهكذا التلبيس على المجتمعات، وهكذا أيضا العقائد الفاسدة والاعتداء والبغي والظلم، ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما هو جواب عن ذلك، وأنه لا يجوز، والمطلوب أن يكون الإنسان عايشا. يا أخي أنت ما أنت صاروخ، أنت آدمي وغيرك آدمي، عش مع الناس يعيشون معك. نعم، وهكذا يبقى الناس في كل في حاله بدون بغي ولا عدوان ولا ثورة ولا فتنة ولا قلقلة ولا شر ولا اعتداء ولا قطع طرق ولا أذى ولا حصار ولا قتل ولا قتال، وهكذا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريد خلق حسن اعط الناس خلق حسن، تريد سلام اعط الناس سلم الناس، تريد من الناس كذلك كف أذاهم عنك وتحريضهم عنك ابتعد عن الشر، فإن الشر مدعاة لأن الناس يصيحون به ويقولون هذا شر وصاحبه شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينعى عنه فإنه يأتي معه كذا وكذا، حذر منه وأوجب التحذير من الشر، تحذير من أهله، تحذير من رأى منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوجب الله ذلك ورسوله أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا بعض الجواب، والوقت قد ذهب بعض عندنا ولبعضه تتمة. جوابا على ذلك أن هذا والله أن هذا لا يجوز. ثم اعلموا أن المال ما هو القوة، والدبابات ما هي القوة حتى لو تملكون الدبابات، والصواريخ، صواريخ لو أو غيرها، والمدافع والهوزارات كلها ما هي القوة، والله هي قوة خاضعة لقوة الله سبحانه ولقوة من مكنه ولمن مكنه. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صحيح. وأن الأفغان هزموا روسيا، يعني كان معهم نادر معهم بوازيك أربيجي نادرا، وجرامل، ويعني بنادق قديمة، وبعضهم يتيسر له آلي، وهزم الله بهم روسيا. فهذا نموذج حي لكل من يذعن للأدلة أن النصر ما هو بأبهات ولا بكثرة أموال، وإنما هو من عند الله. إن أراد الله أن ينصر مؤمنا ويمكن له أو لمن شاء من خلقه مكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موسى عليه الصلاة والسلام ما كان معه إلا أخوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذكر القصة. أنا أذكر من يسمع من أهل السنة وغيرهم ممن يسمع أن هذا أن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهين من يشاء ويكرم من يشاء، ويقرأ سائر المسلمين قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والقائل من يهين الله فما له من مكرم، هبه يملك الدنيا كلها وقد أهانه الله، هل أحد يستطيع أن يكرمه أو أن يعزه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا الأموال ولا الأولاد تغني من عذاب الله ولا تعز إلا من أعزه الله عز وجل بطاعته. هذا تذكير للرافضة، والله تذكير إن عقلوا فهموا، لأنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خضع لدين الله أعزه الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالدخول في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحذر من خطوات الشيطان والأبهات والغرور والنفاخون من الشيطان وجنوده ينفخوك أيها العبد، وأنك ستفعل تملك ما إلى ذلك، فعل هذا وبطش بهذا وسوي بهذا وقتل هذا وماذا وسوي كذا. يا أخي تواضع لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تأمل في قارون وملك قارون، ماذا صنع قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوز قارون تثقل الجماعة الأقوياء، لو حملها العشرات لأثقلتهم وما استطاعوا يحملونه. بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر، لا تبغي، لا تتكبر على الناس، لا تؤذي، هذا باب هلكة، هذا باب انحراف، هذا باب تدمير رب العالمين، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيت على علم عندي، أي هذا بذكائي بشجاعتي إلى آخره، كما هو شأن الجاهلين. إلى أن قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرون دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي يستطيع ينصرك؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا أخي ما تستطيع تمنع نفسك من غضب الله ونقمته وبأسه. نصيحة، نصيحة لكل مسلم ولكل من يريد الله والدار الآخرة ولكل من ينتفع، أن لا يعصي الله وأن لا يجرم في عباده، فإن الله يغضب، إن الله يغضب أن تنتهك حرمات الله في أرضه وأن يؤذى المؤمن. ففي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، بسبب تنحية شجرة آذت المسلمين فأزالها، وهو من ذوي التوحيد أدخله الله الجنة. فما بالك بمن يدفع الشر عن الناس أشد من ذلك ويكف شره عن الناس. كف شرك عن الناس صدق عليك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكف شرك عن الناس صدقة. نصيحة، نصيحة بالحذر من البغي والعدوان والهلع وراء الدنيا. الدنيا ما تسلطت ولا دخلت قلب أحد إلا أهلكته. ابق على ما يسر الله لك، واعبد الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين قارون؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين أمم ملكوها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأنذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. دمرها الله تدميرا سبب ظلمها وبغيها وعدوانها، وهم يريدون الدنيا ويريدون المزيد، ولكن كانت هذه السبل التي سلكوها عوجا دمرهم الله بسببها. سبب الخير كله طاعة الله، لا البغي ولا العدوان ولا توثب على الناس، فإن هذا يضر ولا يسر. تأمل في قول الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي لا ولي لهم ولا ناصر لهم من دونه، ما أحد يستطيع ينصرهم إذا أراد الله بهم سوءا. احذروا دعوات المظلومين وتبرأوا من الظلم واستعفوا ممن ظلمتم، وسيروا مسار الأمن والأمان والسلم والسلام والبعد عن الدماء، يعني خلاص ما تستريحون إلا في لجاج الدماء، قاتل أو مقتول. قال بعض الناس هذا الحوثي إما قاتل أو مقتول، لا يستريح أبدا ولا يهدأ ولا يقبل على شأنه، ما فيش إلا أنه فقط قاتل أو مقتول، يعني ما تستريحون إلا في الدماء. هذه ما هي حياة من يريد لنفسه الخير والحياة الأخروية والدنيوية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل هذا عندكم من العمل الصالح؟ القتل والقتال والإجرام والبغي على الناس من أجل الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل، فرض أنك تملكها وغدا تموت، ماذا أغنى عنك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هل هذه الأفكار معكم خاطئة ولا ما هي خاطئة؟ والطرق والوسائل والأسباب التي تجر إلى هلكة البلاد والعباد. فليتق الله امرء في نفسه، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يجتنبوا الإجرام والفتن، وعلى من ينصرهم أو يظن أن العزة عن طريقهم والمكنة والديولة عن طريقهم. طريق كلام خاطئ يا أخي، اتق الله. أنا أقول لك أنت الآن في طريق عوجة، هذه أقولها نصيحة لله عز وجل، أقف أنا وأنت بين يدي الله فيها. صحيح أن هذا الطريق خاطئ. يا أيها الشيخ، يا أيها المؤتمري، يا أيها المسؤول الذي يظن أنه سيصل إلى الحكم وإلى الديولة وإلى الملك عن طريق الخاطئين، ما هذا سبيل التمكين؟ سبيل التمكين دين الله الحق والبعد عن الفتن، كما قال الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلست بممكن، ثق 100% كما يقولون أنك ما ستمكن عن طريق مقاضاة الأغراض. من ظلمك اصبر وتأخذ حقك منه على أوفر ما يكون يوم القيامة، بدون أن تجلب الظلم على شعب كامل بجرجرة الحوثيين عليهم وإرساء العقيدة الفاسدة عقيدة إيران، حتى يصيرون سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يصيرون يعني بعيدين عن دين الله، إلى السحر أقرب وإلى الشرك أقرب وإلى الزندقة أقرب والنفاق. فشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدين يقولون النفاق لا أشد نفاق من الرافضة، فإنهم أشد الناس نفاقا ولا أكذب منهم تحت أديم السماء وغيره. الكذب دثارهم والتقية شعارهم، وأنهم كلهم يستحلون المتعة، وأنهم كلهم يعني ماذا، حرب على المسلمين وثوار عليهم وخوارج على المؤمنين وقطاع طرق وظلم ظلمات. يا أخي هذا يرضيك؟ هذا يوقفك؟ افرض أنك تقف بين يدي الله غدا وأنك لو عمرت 1000 سنة مصيرك إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. غدا تقف بين يدي الله، هل ستجيب بهذا الجواب يقربك إلى رب العالمين؟ فالظلم ظلمات، ومن ظلم وصبر، ما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظلمت لا تظلم المجتمعات، ولا تظلموا إخوانكم المسلمين في هذه البلاد الإسلامية، واتقوا الله معشر المسلمين جميعا. فلا يمكن للباطل في هذه البلاد التي أثنى عليها رسول الله بالإيمان والحكمة. أين الحكمة من الرفض؟ وأين الإيمان من سب الصحابة ومن رد السنة ومن كذلك السحر والشعوذة ومن القول بخلق القرآن بأن القرآن مخلوق؟ وهذا كفر في حد ذاته. 500 واحد ينقلون كفر من قال بأن القرآن مخلوق فضلاً عن من يدوسه بقدمه. قال ابن القيم رحمه الله كما في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه عنهم الطبراني. يعني كيف تمكن للشركيات؟ فلا يمكن توحيد ورفض أبداً، فإن الرفض بعيد عن التوحيد، يحببون إليهم تقديس الرجال وتقديس القبور وتقديس يعني في كربلاء وغيرها. من ذهب إلى ذلك المكان ما يدرسون توحيد الله عز وجل حتى يموت على ما يرضي الله، ولكن على التقديس وعلى الشركيات والأثنيات وعلى البناء بناء القبور في المساجد وإلى غير ذلك مما لا يرضاه الله، والأدلة في القرآن والسنة في النهي عنها كثيرة، وكم تعدد من المخالفات. كل هذا لا يجوز أن يعان عليه قريب ولا بعيد، حتى أخوك أو أبوك ما يجوز تعينه على منكر فضلا عن غيره، لا أن تقاضي به غرضا ولا يقاضي بك غرضا آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لازم العدل ولا يبعدكم الهوى عن العدل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا ظلمتم من هؤلاء الناس وقاموا وأخذوا بجانبهم الحوثيين وبعض ما يسمونه بأحزاب اللقاء وثاروا عليكم، لا تعملوا يعني ذلك من ذلك الجانب مقاضاة عليهم على ما يضر البلاد. فعوف بن مالك، مالك بن نضلة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني إن جئت رجلا فلم يقرني ولم يضيفني، يعطيني ضيافتي، أقريه أم أجزيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اقره، أي إذا لم يضيفك ولم يعطيك كراه وقد قدم عليك ضيفه. وقد جعل الله عز وجل تمكينا ودفعا للشر، فلا يجوز تمكين الشر أكثر من البلاد. وعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الثورات، فإن هذه الثورات ما جرت على المسلمين إلا البلاء. أنا والله أنكرها إلى أن أموت، لأن إنكارها دين الله الحق، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فحقيقة هذه الثورة جرت بلاء على الناس. أشهد الله حين أوسد بي في ماذا في لحدي أنها والله محرمة من كتاب الله وسنة رسوله، وأن من قال بحلها أنه ضال مضل بالثورة على المسلمين، لأن كتاب الله وسنة رسوله يدل على النهي على ذلك، وقد سردنا من الأدلة في رسائل وفي أشرطة في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. وغيرنا من أهل السنة ومن الصالحين أيضا لهم قسط في ذلك كبير من قديم وحديث. نعم، فهذه الثورة جرت بلاء، ولا يجوز أيضا من ثورة إلى ثورة ومن ثورة إلى ثورة. إلى متى تبقى البلاد إلى هذا الحال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونتواصى بتقوى الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك فليكن المسلم على استعداد للدفاع عن دينه وعن ماله وعن عرضه. نعم عباد الله، فإن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين، أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام، وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة. تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية، وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام، يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة، هذا هو الواقع. لا نخادع أنفسنا عباد الله، المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة، على توحيد، على استقامة. نعم عباد الله، لا نستمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر، ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم يا رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم:
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين.
2: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان التبيين لعواقب المفسدين.
0: وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة.
2: لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى:
0: ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟
2: سجلت هذه المادة في 15 من محرم لعام 1431 للهجرة.
0: لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمكين بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد وعد من الله لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
2: نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح المسلمين وخير نفسه والخير للمسلمين، هذا هو المسلم حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل مادحا هذا الصنف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن كان يصلح نفسه ويصلح غيره من المسلمين يدعوهم إلى الصلاح لا يضيع الله أجره. ومن أعظم الصلاح إقامة الصلاة وتمسيك الناس بكتاب الله، فإنهم إذا تمسكوا بكتاب الله صلحت أحوالهم وسددت أقوالهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لإصلاح العباد وسد الفساد، قائلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمطلوب من المؤمن مع إيمانه أن يصلح، يؤمن ومع ذلك يصلح نفسه ويصلح غيره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن، أنه ساعي في صلاح نفسه وصلاح غيره. والله سبحانه أبان أن هذا أمر محتم على سائر المصلحين، فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ذروة المصلحين وذروة الدعاة إلى صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أنه يخلف في قومه. حين ذهب إلى موعد ربه عز وجل أمر أخاه أن يخلفه في قومه وأنه يصلح، أمره ووصاه بذلك وحذره أن يتبع سبيل المفسدين، وفعلا قام بذلك قياما حسنا، نبي أوصى نبيا. والشاهد من ذلك أن اتباع سبيل المفسدين ضرر على العالمين، ضرر. فمتابعة سبيل المفسدين سواء كان هذا الفساد بالشرك بالله عز وجل، أو كان بالبدع والخرافات، أو كان ذلك بغيره من الأقوال والأفعال من قتل وتشريد وتقطيع للطرقات وغير ذلك من الموبقات والمهلكات، كل ذلك يضر العباد والبلاد. لهذا فإن الله عز وجل من شرعه وحكمته أنه لا يحب الفساد، الله يحب الصلاح في بلاده وعباده ولا يحب الفساد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شيء لا يحبه الله، الفساد في الأرض مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة أولي القوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، كفار. ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، يزدادون على كفرهم على عذابهم على الكفر عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا، عذابا بالكذب، عذابا بكل كبيرة اقترفوها وذنب اجترموه، إضافة إلى عذابهم على كفرهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن عذاب الكفار أنفسهم يتفاوت، فمنهم ما هو شديد ومنهم ما هو أشد. نعم، إن الفساد في الأرض، صاحب الفساد لا يمكن مهما كانت قوته، مهما كان جيشه، مهما كان ماذا ملكه، لا يمكن، وإنما يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل، وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل، هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره، قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة، ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم، تأييدهم، مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم ضد أهل الحق، فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ، سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين أو تقطيع الطرقات أو سفك الدماء أو بغي في الأرض أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها، أبداً والله.

حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه، أنزل كتبه، أقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها. ولما كان فرعون من المفسدين، عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السميع العليم. قال الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشر ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم وحصل فساد بينهما فإن هذا يحلق الدين، فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضرراً وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أياً كان، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبيناً خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم.

0: بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك. ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والحمد لله.
1: أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي، وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وقبلهم بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، ونقله عن الإمام أحمد. هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف، أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل. وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي. وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين، كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين، فهذا رفض. فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة، والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض. وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة. فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله، والطعن في سنة رسول الله، والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أم المؤمنين، وتكفير المسلمين، وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر، ومن لم يقر به فهو كافر، وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدته. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير. والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعيا، وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان. أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا.

كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام. رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى. ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل إذ يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين. ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر، يقول ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة. والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون، بعض الناس يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس، فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد من الرافضي؟ فقال الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31 قال البوطي صاحب الشافعي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ فقال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة الرافضي والقدر والمرجع. قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة

إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وهما أحق بالخلافة لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت. ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب بعض الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، غلو في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخ يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة، لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليسوا الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني: مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني 12 الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين. قل: تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة.
وفي كلام كثير يكفر المسلمين، لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان ستة كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة الاثني عشر. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء الاثني عشر وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة، عصمة هؤلاء الأئمة، أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام الثاني عشر خرافة، الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سماها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسندها إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل، لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه، ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي، والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض، حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها، ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة. بعض الناس معذور، الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر. بقي من لم يكن تحت وطأة الرافضة، هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسكت. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال، فيقتتل الجميع وهم
يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية، فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال. قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار يذروا فيهم عقيدة الرافضة ويقحمهم في القتال. انظروا الأسرى الذين أخذهم، أغلب الأسرى من وين هؤلاء الأسرى؟ كثير من مناطق سنة، والله إن بعض الأسرى رفضوا قبولهم، قلنا هذا أسير معكم أسر في الحرب خذوه، قالوا هذا ما نريده، معكم من منطقة كذا وكذا وإلا هذا ما نريده. وأنا كلمت واحد قبل أيام مسؤول من مسؤولهم على الأسرى، قلنا أعطنا اسم الأسرى الذي عندك نعطيك أسرى، قال لا أعطني أنت الذي تطالب، أما أنا لا أطالب. قلنا لماذا ما أطالب؟ قال اقتلوهم أو اذبحوهم أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافضة الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال الذي قال

0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولاً نقول شكر الله لأخينا نسيم خيرا على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات، ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولاً، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم قديماً وحديثاً، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. أو ما سمعت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلا ونهارا لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون، وربما يتناحرون، وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام، تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود، مع كلمة المجوس، مع كلمة الرافضة، مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، تاريخ عظيم أعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، وارتكبوا الصعب والذلول، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا في الابتداع والأهواء، فضعف حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتاناً وزوراً وظلماً، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نُصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في البعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثيرٌ من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين، المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أن يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم بعد أن رزقه الله عز وجل عقلا: ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.

حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعاً لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، إن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات. ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ الرأس تواضعاً لله عز وجل وشكراً له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبراً ولا متجبراً ولا متغطرساً، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضاً وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية، إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمة ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمة بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدم

0: اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة. ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام. ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد. ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئاً لهم. والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب له وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله وأن الأمور بيد الله وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أوما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات، يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية. ولكن ضعف يقيننا وضعف توكلنا وضعف اعتصامنا بالله وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام، تسلط أعداء الإسلام. ولكن يا عباد الله، ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة، وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان، فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وإن تسلط النصارى وإن تسلط اليهود، وإن تسلطت الرافضة، وإن تسلط المجوس، وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، لم ينقص. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله: إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة. والخضرة محبوبة إلى النفوس، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخيا فيه فيما يعطي بورك له فيه. ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بمعنى أنه بتطلع، وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح يعطيه المعطي سخيا. وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء، ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع ويصير كالذي يأكل لا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الدرس أخذه حكيم، ولم يرزق بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد. وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر. ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. والله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ وهذه استثارة يسميها المفسرون، وتحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان، وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم، ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء، ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو. وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة، وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام، وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع وهكذا. لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لا بد أن يخضعوا، أن يصيروا خاضعين ذليلين، قال قلت لهم الخضوع لله، هكذا قال. فهم يريدون أن يخضعوا لهم وأن يذلوا لهم الناس وأن يستعبدوا الناس استعبادا. وقد علمتم من قبل ما هم عليه مما يذكره الشوكاني رحمه الله. والله لا يريد لك أي عزة، ولا يريد أن يبقى لك أي دين ترضاه، ولا يريد إلا أنك في غاية الذل والمهانة والحقارة. والله لو تذهب توضئه وتغسل قدميه وتمسحه وتؤكله بالملعقة ما رضي عنك حتى تصير على دينه. هذا دأبهم، يعني أناس في غاية الكبر والغطرسة وفي غاية التعالي والتيه، وأحدهم مثل القزم، وربما يرى رأسه فين، هو قزم ساقط داشر من الدشر، سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار، ولا تلقوا لهم أي مقدار، واعتبروهم أنذالا، واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس، وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك، وهم ناس فجرة، ويشفي صدور قوم المؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريدوه اليهود والنصارى، النصارى من المسلمين وأشد. والله أولئك ينظرون إلى نظر عولمة، أما هذا ينظرون إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة. إما أن تكون معه مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه، وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك. أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به، للمقاضاة، مقاضاة بالأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء شابه اليهود في أعداد الأمور. والله ما أشبههم باليهود، بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه، أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا. وهؤلاء ما هي إلا زمجرة، وأكثر ما تجدهم يعني أذل الناس بالاستعراضات، فيرموا يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع. وين تريد؟ قالوا تريد مكان كذا وكذا. الله المستعان، الله يسلمهم. وهكذا المدافع يقلقفونها هكذا وقلقلة هكذا، ولا السيارات. يا أخي ناس فجر، أقول لك والله ناس فجر أذلة، ويولون مدبرين مثل القرود، يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود، وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة. هذا ما يسمونه بكتيبة الموت، حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم، هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما أنت إلا سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين، إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى، ومن إلى قوله ومن نصر إلا من بشرى، ومن نصر بشرى لكم، ومن نصر إلا من عند الله إن الله هو العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم، هذا بشرى فقط، هذا المدد الملائكي بشرى لهم. فالله ما يترك عبده المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقد بذل لهم جميع الأسباب، بذلنا لهم جميع الأسباب، ولا يريدون إلا الأرواح. والله افهموها، والله لا يريدون منا لا براقة، وش يريدون بالحجار؟ هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد، ولا يريدون منا لا مدرسة، ولا يريدون منا قصبة، وش يريدون بالحجار؟ ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة وغايات للمآرب المقصودة. وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمنوا عليهم حتى تنكسر شوكتهم ما يجدون أي مكان يقاتلون منه ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد، لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله، نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو، بارك الله فيكم، استعينوا بالله. نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه، آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
2: أخ يقول خرجت دعوة إلى بعض القرى فوجدت بعض الناس يجادلني في الرافضة وأنهم ليسوا بكفار، ويستدل بكلام الشيخ مقبل رحمه الله الذي ذكره في كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ويقول أن الشيخ رحمه الله لم يكفر الرافضة. نعم الشيخ له كلمة في آخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وهو محمول على أنه يريد بهم الشيعة، يقول عامتهم مسلمون، وإلا له كلام يبين فيه كفر الرافضة، كلام آخر يبين فيه كفر الرافضة، كلام كثير له، وأن هناك كتب تدخل إلى اليمن فيها الكفر البواح ويسمي كتبا منها. فكان الشيخ رحمه الله يريد بهذا الشيعة الذين هم في صعدة، يعرفهم بعضهم هو زيدي وبعضهم بل كثير منهم كان لا يعتقد عقائد الرافضة وهو درس عندهم سنين، وأما من يعتقد عقيدة الرافضة فالشيخ رحمه الله صرح في أكثر من موضع من كتبه أن هذه عقائد كفرية وأن هؤلاء الرافضة الذين يعتقدون هذه العقائد كفار. من الذي هو عالم حقا ويقول إن من يقول إن القرآن ناقص وعمى ليس بكافر؟ من العالم الذي يقول إن من يقول إن الإمام يتصرف في الكون عبره الرزق عبره طلوع الشمس عبره نزول المطر عبره، هل ممكن عالم يأتي يقول هذا ليس بكفر وهذه عقائد ليست كفرية؟ الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا ذكر له نحو هذا الكلام، قال أما الفرقة الرافضة الخمينية يخص هذا، قال فهؤلاء كفار. قال نعم قد نقول في بعض الشيعة منهم من هو مسلم، أما الرافضة الخمينية الفكر الاثني عشري فهذا كفر. يقول إن الخاتم الأنبياء لم ينجح في رسالته ودعوته وإنما ينجح في نشر الدعوة وتحقيق العدالة المهدي المنتظر. قال وكل الرسل لم ينجحوا في هذه المهمة حتى خاتم الأنبياء، كذا يقول الخميني. يقول الخميني إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحو ذلك من كلامه الكثير الذي انتقده عليه أهل العلم. وكفروه به. وكما أنه لا يجوز تكفير المسلمين كذلك لا يجوز الحكم للكافر بالإسلام، كلاهما حرام. فلا يظن أن إنسان هذا من الورع أقول أنا أتورع ولا أقول الرافضة كفار. فكما أنه لا يجوز أن تحكم على مسلم بالكفر كذلك لا يجوز أن تحكم لكافر بالإسلام. هذه العقائد كلها ظهرت من الرافضة في اليمن وهم تحت الصواريخ الآن، والحرب محيطة بهم من كل جهة. كيف لو استولوا وأمنوا؟ سيظهرون أمرهم أكثر، سيلقنون الناس الكفر كذا يلقنون الصبيان، حتى الكفر يلقنون الصبيان لعن عائشة

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله بحمير أعوانا وأنصارا، يا الله بحمير. في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر. أبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مد غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب، وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم، أي في الحج، فيقول: من يؤويني، من ينصرني، إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي، قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله. قال أولقومك منعه؟ هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم، ولكن إني أخشى أن يخفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني. أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه، هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل فدخل عليه عيينة ابن حصن قال يا رسول الله أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن خير الرجال؟ قال رجال. قال خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل خير الرجال رجال ذي يمن وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج، وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون. والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام هم أناس من اليمن من كندة ثم من السكون ثم من تجيب وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت والأشعريون في بلاد الحديدة هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد في مسند أحمد بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس قال لكم هجرتان أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر فأخذها أبو سفيان قال فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام. ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم، سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام، حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الدلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم، أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة، قالوا هذه من عند الله. وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب، قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل، أي من الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه. فما لهؤلاء القوم، أي الصادر منهم تلك المقالة الباطلة، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية، ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطريق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر الله. وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، لا هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. ثم قال: ما أصابك من حسنة، أي في الدين والدنيا، فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك، أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. والله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. على أنك، أي شهيدا على أنك، على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق.
0: عندنا شهادة خطأ.
1: فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين.
0: هذا تتم الآية السابقة: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم ذكر مقالة هؤلاء من المشركين أعداء الرسل، أنه إذا أصابتهم الحسنة والخير قالوا من عند الله، وإن تصبهم السيئة يقول هذا من عند محمد. فقال الله: قل كل من عند الله، أي بقضائه وقدره. وفي الظاهر أن بين الآية الأولى والثانية تعارض، لأنه قال كل من عند الله الحسنات والسيئات، وفي الآية التي بعدها قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفرق بين الإضافة الأولى والإضافة الثانية، فالإضافة الأولى إضافة خلق وتقدير، كل من عند الله أي خلقا وتقديرا، والإضافة الثانية إضافة سببية، وما أصابك من سيئة من نفسك أي بسبب ذنوبك، وإلا فالتقدير والخلق من الله تعالى. فلا إشكال، لأنه قد يقول قائل: كيف الآية الأولى فيها كل من عند الله، ولا الثاني وما أصابك من سيئة فمن نفسك،
1: المراد أي بسبب ذنوبك التي ارتكبتها واقترفتها. وأما الأول الذي هو تقدير الله تعالى فالكل من تقدير الله، الحسنات والسيئات والخير والشر، وكله مخلوق لله، كما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأثبت وجود الشر فيما خلقه ومخلوقاته وأمر بالاستعاذة من ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة. غداء أي صباح. دعا عليهم 30 صباحا، أي 30 يوما في صلاة الفجر، على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله، وهذا سند مشهور، سفيان بن عيينة وعمر بن دينار، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. هذا الباب بوب على البخاري باب فضل قول الله تعالى، والمراد فضل قول الله تعالى ليس المراد فضل هذه الآية، بل المراد فضل من وردت في هذه الآية، أو الفضل الذي تضمنته هذه الآية وهو مذكور فيها. فقول باب فضل قول الله أي فضل من ورد فيه قول الله تعالى، والمراد هذه الآية، أو باب الفضل الذي تضمنته هذه الآية، بيان هذا الفضل وإيضاحه، وهي في من قتل في سبيل الله عز وجل. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا تحسبن أي لا تظن لا تظن ذلك أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحيا، أي بل هو حي ليس بميت. ولذا في الآية التي في سورة البقرة نهى الله تعالى أن يقال لمن قتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهذه الآية فيها النهي عن هذا الحسبان وهذا الظن، أن يظن ظان أن من قتل في سبيل الله ميت. ولا التي فيها سورة في سورة البقرة فيها النهي أن يقول الإنسان لأحد قتل في سبيل الله ميت، بل يقال قتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يأكلون ويشربون ويتنعمون، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر. إذا خرجت أرواحهم من هذه الأجساد التي في الدنيا كانت حية في أجواف طير خضر، في أجساد طير خضر، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهذا الجسد الذي تمزق في سبيل الله وقد يكون تقطع في سبيل الله أشلاء، يعوض الله تعالى تلك الروح التي خرجت من هذا الجسد، يعوضها جسدا آخر في الجنة وهو طير خضر. وهذا هو الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح سائر المؤمنين، فسائر المؤمنين روحه تكون كهيئة الطير، كما جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة. فأرواح المؤمنين بنفسها تكون طيور في الجنة، لكن أرواح الشهداء ليست كذلك، تكون أرواحا وتوضع وتكون في أجواف طير خضر. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن أرواح الشهداء تكون في أجساد طير خضر، وأرواح سائر المؤمنين هي بنفسها تكون طيورا. قالوا: لأن الشهيد غالبا يتقطع جسده في سبيل الله، فيعوضه الله تعالى، يعوض الله تلك الروح جسدا آخر في الجنة إلى أن تقوم الساعة فتعود إلى الجسد الذي كانت فيه. فهم أحياء، حياة ليست كحياة الدنيا، ولكنهم أحياء يأكلون ويشربون ويتنعمون. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء يسيرون في الجنة حيث شاءوا، قال: ويجتمعون على بارق نهر بباب الجنة، فيغدى عليهم برزقهم ويراح إلى ذلك الموضع، أي يعطون ويؤتى برزقهم إليهم في الرواح آخر النهار والغدو في أول النهار. فلذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله مات، لأن هذا الظن ليس بظن صحيح، بل هو حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرح مسرور. جاء في حديث الذي تقدم معنا في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، ثم قال وما يسرهم أنهم عندنا، أي لا يرضون أنهم عندنا، فهم فرحون بالحال الذي هم فيه، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعيم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون بإخوانهم الذين في الدنيا أن يلحقوا بهم ليكرموا مثل كرامتهم، يتمنون أن إخوانهم يلحقون بهم لأجل أن ينالهم مثل ما نالهم من النعيم، مثل ما نالهم من النعيم. فهو فرح ومستبشر بمجيء إخوانه من الدنيا إليه. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم مما أمامهم وما سيأتيهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وتركوا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبب نزول هذه الآية كما بينه حديث ابن عباس أن الذين قتلوا في يوم أحد وكان منهم والد جابر قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما صرنا إليه حتى لا يفتروا عن الجهاد وينكلوا عن الحرب، فيا ليت من يبلغ قومنا ذلك. فقال الله تعالى أنا أبلغهم ذلك، وجاء في بعض الألفاظ قال أنا رسولكم إلى من وراءكم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا مقالة المؤمنين الذين قتلوا في يوم أحد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. تمنى هؤلاء الصحابة الذين قتلوا يوم أحد وكانوا 70 أن قومهم يعلمون ويعرفون ما صاروا إليه من النعيم حتى لا يفتروا عن الجهاد الذي هم فيه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا للصحابة مقالة إخوانهم الذين قتلوا في يوم أحد. ثم ذكر حديث أنس وحديث جابر. حديث أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة، أي 30 صباحا. وهؤلاء ناس من خيار الصحابة الذين أصحاب بئر معونة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أحياء العرب يعلمونهم القرآن، وكانوا من القراء ومن خيار الصحابة من حفاظ كتاب الله. فلما كانوا ببعض الطريق اعترضهم بعض العرب، رعل وذكوان وعصية، قبائل من قبائل العرب، فقتلوهم جميعا ولم يفلت منهم إلا واحد، نجا وقتل بعد ذلك في بعض الغزوات. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم على ما صار لهم، فبقي يدعو على من قتلهم 30 يوما على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد، أي نسخ لفظه، فإن من القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ لفظه وحكمه، فهذه لا نسخت وهي لم تتضمن حكما، كانت خبرا، وكان من القرآن الذي نزل. قال أنس: بلغوا قومنا، أي قرآن أنزله الله على لسانهم، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فكانت هذه الآيات أنزلها الله تعالى على لسان أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم بئر معونة. والشاهد من هذه الآية أن هذه الآية التي نسخت بقي نظيرها في القرآن. وإن كانت هذه الآية نسخت بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بقي نظيرها وهي هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فهذه الآية تعتبر بلاغا من الله لعباده على لسان أولئك الذين قتلوا يوم أحد. والحديث الثاني قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحد. اصطبح أي شربوها في الصباح، وكانت الخمر لم تحرم بعد، كانت حلالا قبل تحريمها، فشرب منها أناس. جاء في بعض الروايات أنه كان منهم والد جابر رضي الله عنه. ثم قتلوا شهداء. قيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه، أي ليس هذا في الحديث أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم، لكن قد بين الحافظ رواية أخرى عن سفيان أنه أثبت أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم. قال: وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القوارير عن سفيان بهذه الزيادة، ولكن بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء. فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكر. والشاهد من هذا الحديث أن شربهم للخمر حين كان قبل تحريمها لم يؤثر على كونهم شهداء، فإنهم شربوا شيئا مباحا كسائر الشراب كالماء، كان في أول الأمر مباحا كالماء، حتى إنه لما نزل تحريم الخمر بعض الصحابة حزن، قالوا: كيف ينزل تحريم الخمر وقد قتل أناس من إخواننا يوم أحد وهي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أي ليس عليهم جناح، ليس عليهم إثم ولا حرج، لأنهم شربوها قبل أن تحرم. فالشاهد من هذا الحديث أثر جابر أنه اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، أن شربهم للخمر لم يؤثر في كونهم شهداء لأنها كانت قبل أن تحرم، بخلاف ما لو شربها إنسان الآن وقتل، شرب الخمر ودخل إلى أرض المعركة ليس تائبا، هل يكون هذا شهيدا؟ ليس شهيد، لأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ومن مات على كبيرة مصرا على كبيرة فليس بشهيد. لما قال بعض الصحابة في الذي في من مروا عليه قالوا شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا ليس بشهيد، إنه غل عباءه، أي أخذ من الغنيمة ثوب. فهذا يدل على أن من مات على كبيرة مصرا عليها لا يقال إنه شهيد، بخلاف من مات يوم أحد من الصحابة وقد شربوا الخمر، كان هذا قبل تحريم الخمر فلم يؤثر هذا في كونهم شهداء، وإنما الذي يؤثر أن يشربها إنسان بعد تحريمها. والشاهد من هذا الباب الفضل العظيم الذي تضمنته هذه الآية التي كانت بلاغا من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم أحد، بلغ الله تعالى ذلك من وراءهم، وأنهم أحياء وأنهم فرحين وأنهم فرحون وأنهم مستبشرون بمن يأتي

0: لله ثم انقطع عن الجهاد، هل إذا مات ينال عند الله 100 درجة التي أعدت للمجاهدين؟ ظاهر الأحاديث نعم، هذه الدرجات لكل من جاهد في سبيل الله سواء مات في الجهاد أو لم يمت في الجهاد. فمن جاهد في سبيل الله فهو موعود 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، سواء قتل في ذلك الجهاد أو لم يقتل. أخوني يقول الخالد بن الوليد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أم أسلم بعد؟ لا أسلم بعد، بل كان طليعة المشركين يوم الحديبية هو خالد ومعه أناس، فهو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، أسلم بعد العام السادس. أخوني يقول هل يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من الذهب إذا بلغ النصاب حتى لا حتى ينقص عن النصاب لعدم الاستطاعة على دفع الزكاة؟ نعم يجوز، مثلا معلوم أنه الذهب إذا بلغ 85 جرام وجبت فيه الزكاة، فلو باع من حتى أوصل إلى 80 جراما يقول أنا لا أقدر أدفع الزكاة كل عام فأبقي بهذا المقدار حتى لا تجب فيه الزكاة، أيضا جائز، لكن لا يحتال بهذا قبل الحول، قبل الحول بأيام يذهب يبيع ذاك الشيء حتى يتخلص، ثم بعد أن يمضي فترة يشتري ما يكمل به، وهكذا يبيع، هذا حيلة. لكن إذا أراد بيعه مطلقا فليس عليه شيء. وأخونا يقول إذا كان بقي من هذا العام 20 يوما وعلمنا بمقدار الذهب هذه الإنفاق، نخرج زكاته من هذه السنة ومن السنة المقبلة؟ السؤال ليس بواضح. إذا كان المراد الثمن يخرج بوقت الحول، ينظر حين يحول الحول عليه كم ثمنه يخرج زكاته ربع العشر، ثم ينظر كم ثمن ربع العشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الحول ويخرج الزكاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخن يقول ما هي أشد هذه الفرق كفرا، الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية؟ أولا بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية، النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا البعثية الذي

أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

0: وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

أضر على الحوثي من بناء جيوش مرتبة خارج المناطق التي هو فيها، لأن الجيوش التي هي في مناطق أخرى ليست في مناطق سيطرته هذه مشروعها طويل. أولا تبدأ ببناء الجيوش وتسليحها ويحتاج إلى مدة طويلة، ثم بعد ذلك حرب، طلعوا جبل نزلوا جبل، سقطت التبة استعادوا التبة، 10 سنين في التبة تلك وفي الجبل، تعب هذا الحرب. لكن الحرب من داخله توفير، توفير كبير جدا، يقوم له ناس من القبائل يضربونه، قبيلة في هذه المنطقة وقبيلة في هذه المحافظة وقبيلة في هذه المحافظة، والقوات التي من الخارج تساند بالمهاجمة، يمدونهم بما يستطيعون بالإنزال الجوي بالطائرات. هذا والله يكسر الحوثيين، فيا ليت أن أهل الشأن سواء الدولة وفقهم الله ومن فيها من المسؤولين والألوية أو كان التحالف الذي يحارب الحوثيين، يا ليت يشجعون هذه القبائل ويقفون معهم ويساندونهم، فهذه كسرة للحوثيين. الذي يكون من الداخل يكسره. لما اختلف معهم الرئيس السابق في آخر أيامه يومان ثم قتل، كان الناس تجرأوا على الحوثي. أخبرني بعض الأخوة قال كان الطقم من أطقم الحوثيين يمر في الطريق فيقفز إليه العامة يسحبونهم من على الطقم إلى الأرض، وكان ذلك عقب المولد، قالوا كانت بعض السيارات فيها الطلاء الأخضر وشعارات الحوثي، ذهبوا مباشرة قالوا ازدحمت المغاسل، كل واحد يغسل سيارة، فما يريد إظهار أنه كان مع الحوثيين. لماذا؟ من الداخل كسرة للظهر. أما الحروب التي تأتي كما سبق من خارجه عبر الجيوش فهذه طويلة الأمد، لأن الحوثي هو مجهز، هم يأتون يهاجمون وهو عنده متارس عنده أسلحة وعنده جنود، هم يهاجمون وهو يتصدى لهم، وربما يستمرون في منطقة واحدة سنين، كما تلاحظوا الآن هذه الجبهة التي في هذه المناطق لها في بعضها 5 سنوات ما تحركت شبرا. لكن من داخله حرب بإذن الله ناجحة ومختصرة وبأقل التكاليف، سواء التكاليف المادية أو البشرية أقل. أما قبيلة واحدة تقف في وجه الحوثي فماذا تصنع؟ سيحاصرهم، يتفرغ لهم، جمع لهم الجيوش من كل الجبهات ونصب لهم 5 أو 6 دبابات في كل جهة وسامهم سوء العذاب، وفي التالي يلجؤون إلى مصالحته وتطبيق ما يريد منهم. فأولا نحن نحث أنفسنا جميعا على الدعاء لإخواننا هؤلاء الذين يقاتلون الحوثيين في هذه الأيام، ندعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يقوي عزائمهم، ندعو الله لهم. وفي نفس الوقت نحث من له الأمر أن مثل هذه المواقف يجب أن تستغل، يجب أن تستغل وأن تشجع هذه القبائل السنية التي قد بدأت بمحاربة الحوثي. الناس كارهون للحوثيين، الناس لا يطيقونهم، معهم شرذمة هم أتباع لهم، وإلا عامة الناس مكرهون. الذي يحضر معهم ويكثر سوادهم في بعض المواقف التي قد يراها المسلمون يحضر معهم مكرها مجاملا لا موافقا، مغلوب على أمره، يقول أنا إذا لم أحضر معهم أساء بالظن
وربما آذوني فيحضر معهم لأجل أن يسلم، وإلا فهم قليل، والله إنهم قليل استبدوا بالأمر على الناس.

فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا أم هم شاهدون.

يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: ويخطب على المنبر
1: لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
2: أخ يقول: الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون مع الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة. والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات، وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة، ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذه، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة، وأن يعتني بدعمها ودعوتها، هذا خير للإسلام والمسلمين دينيا واقتصاديا وسياسيا. أما دينيا فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك، يعني أمور كثيرة كان يعتني بها لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له وسبق لأهل الباطل، لأهل الرافض، لأهل يعني ماذا؟ الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يكسرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعما ومشربا ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من البلدان اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، وفق الله من يدعمه، من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد، سترون خيرا. وذاك الذي يذهب يتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات ولا تدري إلا عنده الألف والألفان والأكثر، وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون، أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاءها، أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم. وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة، دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماتة وبسالة، وكذلك أيضا إنه دفاع الله عن دينه وتوحيده عن السنة. دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم. هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين قاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة، يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله، وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات، أن بلاد جبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة، فتنصر من تنصر عن طريق أمور. الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالجه بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أيا كان وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذهم، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإنما إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون يريد الراحة، ولو التقاط نفس يلتقط له نفسا أياما نستريح، وأمثال ذلك، أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد. فإنهم إذا رحله الرافضي أو إذا رحله النصراني أو إذا يرحله يربيه ونشئه كما يريد ويرجعه على المقصود. لا ندري إلى أين ذاهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان، يعني ما تستعمل القوة ولكن تستعمل الدعوة. إيران خطيرة، تستعمل الفكر، مركزة على الدعوة جدا. إن قلت إن إيران أشد الدول حرصا على الدعوة وبالأخص على الزندقة وإلى ما هي عليه، ما هو بعيد. هي عندها بترول وعندها أشياء وعندها، ومع ذلك سكانها هناك ما هم بالمترفين، حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية.

0: هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اشهد ان محمدا رسول الله.

Hello.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،

0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه يجب على كل عالم وداعية أن يبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم، ويزيح عنهم الشبه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أمامي أحس بأنكم أمانة في عنقي أحملكم فوق رقبتي يوم لقاء الله، وكل كلمة وعقيدة وكل شيء أوجهكم وأنصحكم به سأحاسب عليه بين يدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقلد الخطيب فيها ولا يترفع على الناس، وإنما هو في أمس الحاجة إلى مراقبة الله وإلى النصح للمسلمين. ولهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. وما مجيئكم وما أمر ربنا عز وجل لنا جميعا لنجتمع في هذا اليوم إلا طلبا للنصح والنصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. ويجب أن تكون النصيحة من الكتاب والسنة النبوية، لا من عقل فلان ولا علان، وإنما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون النصيحة في بعض الأحيان قوية لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها، وهذا هو الحال فعلا. فأحيانا قد يضرب الرجل ولده والضرب حار، لكنه يربي الولد ولكن فيه مصلحة. وأحيانا قد يصل الرجل مريضا إلى الطبيب فيقرر الطبيب فتح عملية جراحية، أليس ما العملية مؤلمة؟ نعم، لكنها نافعة. وكذلك النصيحة قد تكون مؤلمة وذوية وشديدة على الناس، لكنها نافعة، ولكن فيها علاج ينتفع بها الإنسان، سواء انتفع بها في الحال وإن لم ينتفع بها في الحال سينتفع بها في المآل إن شاء الله. بلادنا من بلاد الإسلام التي تعيش فتنا كغيرها من بلاد الإسلام، الواجب على كل خطيب وداعية أن يبين للناس كيف يتعاملوا مع هذه الفتن التي تهجم على البلاد والعباد، تقض مضاجعهم وتخوف أمنهم وتبعد أرزاقهم وتؤرقهم في حياتهم. فهذه الفتن تحتاج من الناس، من الخطباء بالذات والدعاة إلى الله، إلى بيان، حتى وإن حصل فيها بعض المتاعب فالصبر هو الأولى. قال ربنا عز وجل عن لقمان أنه قال لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا بد من وجود الحكمة في الدعوة إلى الله حتى لا تتضرر الدعوة وحتى لا يتضرر المسلم، وهذا لا بد، كما قال ربنا عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة بيان الحق بالتي هي أحسن، كما هو واضح القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الفتن التي نعاني منها في البلاد كما أسلفنا في خطبنا الماضية ما يتعلق بفتنة صادة، وهذه الفتنة ينبغي أن نوليها اهتمامنا جميعا صغارا وكبارا. هي ليست بالمسألة السهلة التي نعرج عليها في 5 دقائق ونمشي، لا، دماءنا هناك تنزل. إن بعضهم خطب على الحرب في غزة وما زال إلى اليوم وله أكثر من 3 سنوات يخطب على الحرب في غزة ويجمع لهم التبرعات، وبيننا وبين غزة مسافات الكيلومترات. نحن لا نحرم أن نتكلم وأن ندعو لدعم إخواننا في غزة، لا، ولكن الله يقول والجار ذي القربى. كما أننا اهتممنا بإخواننا هناك فلا بد أن نعير قضيتنا في صعدة اهتمامنا، فهم إخواننا هناك. الذين يقتلون في صعدة هم إخواننا، والمشكلة في صعدة عويصة، لا بد من كثرة بيان من الخطباء للناس حتى لا يختلط الحابل بالنابل، لأن المشكلة في فلسطين شبه واضحة إن لم تكن واضحة جلية بين المسلمين واليهود، لكن في صعدة شبه مختلطة فالمسألة تحتاج إلى بيان من العلماء والدعاة ومن الخطباء للناس حتى إذا ما تكلم الإنسان يتكلم على بينة. هؤلاء الحوثيون في صعدة كانوا على أصول زيدية وبالذات جارودية، فرقة من فرق الزيدية، عاشوا فترة من الزمن يدعون إلى المذهب الزيدي ويعلمونه. فترة من الفترات حصلت معركة سياسية فهرب بدر الدين الحوثي أبو حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران. هناك حصلت المشكلة، جلس بدر الدين الحوثي في إيران سنوات، في خلال هذه السنوات تعبأ فكرا جديدا خلاف الفكر الزيدي، وهو الفكر الاثنى عشري، وجاء به إلى صعدة تتربى على يديه ولده حسين، ومن ثم انتقل حسين إلى إيران فتعلم الاثنى عشرية، وكان حسين أكثر نشاطا من أبيه مع أن أباه كان مبرزا في بابه وفيما هو عليه. فوسع نطاقه وبدأ الدعم يدخل إليه ماليا وإداريا وسياسيا، وأخذ نطاقا واسعا في منطقة صعدة يدعو الناس إلى فكره الجديد. يوجد في صعدة مجد الدين المؤيدي اعترض لحسين بدر الدين الحوثي لدخول هذا المنهج إلى صعدة وبداية أفكار جديدة تدخل في أوساط الشباب والناس في منطقة صعدة. وكذلك من علماء الزيدية هناك المنصوري اعترضه جدا، وبدأ بعض الحوار وبعض الردود وبعض ردود الأفعال بين مجد الدين المؤيدي وبين بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، اللذين يريدان من أهل صعدة أن يغير ما كان عليه بمئات السنين قبل من المنهج وإدخال المنهج الاثنى عشري إلى منطقة صعدة. ولوفق استراتيجية بناها الاثنى عشرية في إيران يريدون إدخالها إلى منطقة صعدة، أو عزوا إلى حسين بدر الدين الحوثي أن يشكل شبه دولة منظمة داخل تلك المنطقة. فكان حسين يأخذ زكاة أموال الناس ولا يسلمها للدولة، بل يأخذها له ويصرفها على أتباعه مع ما يوجد من دعم مالي من منطقة إيران ومن بعض هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر من مناطق الخليج العربي. ثم أخذ بعد ذلك يعمل المتارس ويبني له مواقع عسكرية أو شبه عسكرية ويشتري الأسلحة ويستوردها. ثم بعد ذلك دخل إلى مدارس التربية والتعليم وأخذ يبعث القرآن الكريم الإسلامية ويدرس الكتب التي جاء بها من هناك، أي من إيران. اعترضه بعض الناس في صعدة وحاولوا أن يمنعوه، لكنه قوي جدا بأتباعه، قوي جدا بأفكاره وإقناعاته التي استطاع من خلالها أن يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم إلى الآن، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في سعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الآيات العظام في منطقة كربلاء، الذين يتواصلون مع الآيات العظام في منطقة قم في إيران. هذا يستدعي لأن نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء، وحتى يتكاتف الناس سوية للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي إلى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن، هم الذين عادوا أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت أقوالا من أقوال أئمة أهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها، لا من كتب أهل السنة، وإنما نقلت من كتبهم من كلام علي رضي الله عنه ومن كلام الحسن ومن كلام الحسين، وهنالك كلام كثير في هؤلاء الذين يدعون أنهم ينصرون أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل البيت محبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، لكن محبة شرعية، لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم في منزلتهم التي أنزلهم الله عليها، لا هم معصومون من الخطأ ولا هم لا يخطئون، فلا بد من البيان في هذا، ولا نرفعهم فوق منزلة الإله ولا سيحاسبون الناس ولا هم قسم الجنة والنار ولا هم يسيرون الكواكب والشمس والقمر ولا لهم من هذه الخصوصيات شيء، إنما هم بشر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من استقام منهم على الكتاب والسنة حي هلا، ومن عصى فإنما يعصي على نفسه ويضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فوالله لا أغني عنك من الله شيئا، أي أنقذي نفسك بالعمل الصالح، لا تتكلي علي أنني أباك يوم القيامة تقولي هو أبي الرسول، لا، اعملي صالحا وأنقذي نفسك من النار. ولهذا النبي يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسنات وأنتم تأتوني بأحسابكم وأنسابكم. فالواجب أن نتنبه لمثل هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة عندما حاول هؤلاء أن ينصرونه، قال: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. وهذا القول نقله صاحب الكافي الكليمي، وكتاب الكافي مثل البخاري عندنا، وهذا من أقوالهم ومن كتبهم، نقلا من كتبهم في المجلد الثامن صفحة 238. وقال: يا أشباه الرجال، هذا قول علي رضي الله عنه للذين حاولوا أن ينصروه، فلما رأى أنهم يتفلتون عنه بدأ يتحدث عنهم رضي الله عنه فقال: يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وأعقبت سدما قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71، والكتاب إن كان مكذوبا إلا أنه معتمد عند هؤلاء، كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. وقال علي رضي الله عنه: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها أيضا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142، وهذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه حول هؤلاء الناس. الحسين بن علي رضي الله عنه وأقواله حول هؤلاء الذين يحاولون الانتساب إليهم ظلما وزورا، وهم براء مما جاءوا به من عقائد باطلة وخربانة والعياذ بالله. يقول الحسين رضي الله عنه: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا من أجل كتبهم التي يدرسونها صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتمونا سفا وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. هذا قول الحسين. الحسين أرسل إليه أهل العراق 20,000 رسالة يطلبونه أن يأتي إليهم، وذكر بعضهم ما يقارب 50,000 رسالة من أجل أن ينصروه، فلما وصل هم الذين قتلوه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أي أصحابه، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. ويقول زين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي، كما في كتاب الاحتجاج. ويقول زيد بن علي في نفس المرجع، يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا قول هؤلاء الأئمة من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وهذه الأقوال مسطرة في كتبهم ومسطرة في أجل كتبهم. وليتبين الإنسان من كلام هؤلاء وليبتعد عن ماذا؟ عن الاغترار بما يفعلونه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهم هم الذين قتلوا أهل البيت، وهم الذين يتباكون عن أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نشهد الله أننا نحب أهل البيت، لكن محبة شرعية وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ونعتقد أن حب أهل البيت من الإسلام، ومن أبغض أهل البيت فهو منافق، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق، وهذه عقيدتنا. فهل نحن نبغض أهل البيت؟ أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكننا ننصح أهل البيت أن يسيروا على ما سار عليه النبي، وعلى ما سار عليه الحسن والحسين، وعلى ما سار عليه زين العابدين، وعلى ما سار عليه علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل البيت من الهدى والتقى، ويبتعدوا عن مثل هذه الأفكار الدخيلة على منهج أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه من المسائل المهمة. ولهذا أيها الإخوة، دخل إلى أوساطنا أشياء باسم أهل البيت، ما يتعلق بالمتعة، ما يتعلق بتحريف القرآن الكريم، ما يتعلق بأشياء كثيرة. أهل البيت منها براء، أهل البيت منها براء، أهل البيت بعيدون عنها. بدأنا نتناقش عندنا في المدينة من طلبة الحوثي الذين تتلمذوا على يديه، يحملون هذه الأفكار، أفكار المتعة، والمتعة محرمة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر عند أن حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة، فهي باقية محرمة إلى قيام الساعة، لكن ما يزال هذا الأمر عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنالك روايات كثيرة ينقلونها، أنقلها لكم بالروايات والنص من كتبهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يكذبون على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، ويزورون هذه المسائل. ثم أيضا يقولون: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، نعم أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. من هذا يتبين لك أنهم يعتقدون أن من اعتقد أن المتعة حرام فهو كافر في مذهبهم، وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 366، وهذا من أجل كتبهم التي يعتمدون عليها. وقيل لأبي عبد الله: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها، أي المرأة التي يتمتع بها، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع السابق من لا يحضره الفقيه. أيضا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. يعني من زنى يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ولهذا يصدقون هذه الروايات ويعتقدون أن المتعة هي من دين الإسلام، وكلما زاد أحدهم متعة كلما دخل الجنة بغير حساب والعياذ بالله. وروى السيد فتح الله الكشاني في تفسير منهاج الصادقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 كانت كدرجة علي، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي. يعني فمنزلته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا سيذهب واحد يتمتع 4 وهو بمنزلة النبي ويترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والعياذ بالله. وهذه من الاعتقادات الباطلة. جلست مع شخص من أصحاب الحوثي هذا وبدأت أناقش في المتعة، فأخذ يقول: المتعة جائزة، يأتي بأدلة وشبهة إلى آخره. قلت: إذا كنت تفعل هذا فهل تأذن لأخواتك أن يتمتع بها الناس؟ فصمت وسكت. وهناك من سيتمتع بها الآن، يدفعون لك الآن 5000 وساعة فقط يتمتعون بها. فصمت والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون عقيدة يريدونها لغيرهم لا يريدونها لأنفسهم ولا لحرماتهم والعياذ بالله. حتى أنهم من شدة بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالهاشمية والعياذ بالله، حتى أنهم من بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالرضيعة، كما قال الخميني لا رحمه الله بأنه يجوز التمتع بالرضيعة مفاخذة والعياذ بالله، ولا يجوز الإيلاد. وهذه فتوى في كتبه والعياذ بالله، ونقلها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، أنه سأله مشافهة، أي تكلم مع الخميني مشافهة حول هذه المسألة وبين له حقيقة هذه المسألة، حتى أنهم أجازوا التمتع بالمرأة المتزوجة. كيف يليق بامرأة متزوجة ذات بال أن تتمتع برجل آخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه متعة حرمها النبي، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة في غزوة خيبر، ولا يزال هذا إلى يوم القيامة. فيجب أيها الناس أن نبتعد عن هذه العقائد الخربانة، العقائد الباطلة. ولهذا تجدون في إيران من هذه العقيدة وما ترتب عليها أن شخصا تزوج بابنته من المتعة، والآخر تزوج بأخته من المتعة، والآخر تزوج بزوجة أخيه من المتعة تمتع بها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا الانتشار المتعة والمتعة يشترط، يقولون يذهب الرجل يتفق مع امرأة ويعطيها 5,000 10,000 على حسب الاتفاق، يتمتع بها ساعة ساعتين ثلاث، له أن يتمتع في اليوم ب20 حتى ب50 امرأة، وإذا تمتع 4 مرات ففي درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم لا نتكلم هذا من عندنا أو من رؤوسنا، لا، هذه كتبه. فإذا قرأت الكافي وهو أشرف وأعظم كتاب عندهم فستجد هذا جليا في عقائده والعياذ بالله. أنا ما كنت أتخيل أن هذا موجود عندنا، لكن عندما دخل الحوثي وبدأ ينشر هذه الأفكار بدأنا نصطدم بهم والعياذ بالله. ولهذا أنا أحذر أن نلتحق أو أن ندخل أفكار الحوثيين في عقولنا التي هي أفكار الرافضة الاثنى عشرية والعياذ بالله، ونتنبه لهذا ونحذر أبناءنا ونحذر كبارنا وصغارنا، وفي مجالسنا نحاول أن نحذر من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد ينتقدني البعض ويقول ماذا تتكلم عن الشيعة؟ يا أخي أنا أتكلم عن الذين يتزوجون متعة، هل أنت تتزوج متعة وتجيزها؟ سنتحدث عنك. أنت تقول لا خلاص ما عليك، ولو دعنا نتكلم عن أصحاب هذا العقائد، دعنا نتكلم عن أصحاب هذا الباطل، بالك ولو نحن نتكلم عن الذين يسبون أبا بكر، هل أنت تسب أبا بكر وعمر؟ والله إنك عدونا. إذا كنت ما تسبهم دعنا نتكلم ونتكاتف نحن وإياك جنبا إلى جنب لمواجهة من يطعنون في أبي بكر. هل أنت تقول أن زوجة النبي زانية؟ نحن نتحدث عمن يتهمون عائشة بأنها زانية، فتعال نتكاتف إذا كنت لا تتهمها بهذا لنواجه هذا الفكر الخبيث الذي دخل علينا. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتكاتف سوية. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدتهم فيه عجيبة جدا. يذكر هنا بعض الروايات يذكرون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو جعفر الصادق عليه رحمة الله، وجعفر الصادق من أئمة أهل السنة وهو من علماء الإسلام رحمه الله تعالى، بل كذبوا على جعفر الصادق كما يقول بعض أهل العلم، ما لو كتب كل ما قاله منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه. كل الروايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين أو أبي عبد الله جعفر الصادق، قال وعندنا والله مصحف فاطمة. أنتم تسمعون الكلام هذا بعضهم ما يصدق، كيف مصحف فاطمة؟ قال وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده. وهذا في كتاب بحار الأنوار للنعماني. بحار الأنوار هذا الكتاب من أجل وأعظم الكتب عندهم التي ينقلون فيها تحريف كلام الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبه أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر، ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله، وآيات كثيرة ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج الذي ينتقدني. أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إلي وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 أو أكثر أو أقل للهجرة، وأخذ الكتاب ودخل به السرداب وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم إلى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لأن القرآن في السرداب، وكأن الأمة ضايعة على عقيدتهم في الغواية، ونسى هؤلاء قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، أي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور، والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة علينا، وأن نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد أن تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن أيها الإخوة من زمان نعيش نحن والزيدية، ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، ما يحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذا. لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي إلا من عقائد دواهي والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأفكار، والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لأن بعض الناس الآن لا يزال يقول: والله ما احنا دارين الحوثي على حق ولا على باطل. يا أخي اذهب أنت وستجد أخبار، أنا عندي ملازم من ملازمه، وعندي بعض مقالاته، وأنا أسمع الأخبار وأشاهد وأقرأ الأشياء العجيبة جدا من الأفكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الآن كلام سهل، لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم أكثر منا. ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعري عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم أو شاهدتم، الذي قال: سيدي حسين والرسول سوا. السيدي حسين والرسول كلهم واحد، لا إله إلا الله، يعني ما عبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم هذا. والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان. وإذا سمعت الدولة بأشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي، فإنها وفقها الله تقوم بواجبها في إسكات مثل هؤلاء أو إدعائهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي أيضا يعني وفقها الله في هذه الفتنة مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الأحزاب وكذا، يقولوا: شفتوا أبناني، احنا قلنا لكم على أمن السياسي. والله إذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على أمننا، فسنكون أمن سياسي، وسنكون بحث جنائي، وسنكون حرس جمهوري، وسنكون أمن مركزي، وسنكون كأننا رئيس الجمهورية نحمل هم البلاد والعباد. يا أخي أنت يمني، أنت من بلاد الإيمان، يجب أن تحمل هم الأمن والاستقرار.
1: اخوانك يقتلون وانت جالس انت والكلام الفارغ هذا والعياذ بالله. يجب ان نسعى جميعا لنمي شملنا ووحدة كلمتنا وابعاد بلادنا عن الفتن. يكفي ما يحصل في العراق، يكفي ما يحصل في الصومال، يكفي ما يحصل في افغانستان، يكفي ما يحصل في لبنان، يكفي ما يحصل في فلسطين، يكفي ما يحصل في هذه البلدان. نحن في امن واستقرار الحمد لله، في معاصي، في سيئات، في معاصي، في مخالفات، نتناصح بالحكمة، نتناصح باللين، بعقل راشد، بعقل الرصين حتى نزيح. ليس عيبا ان تنتقد الفساد بالاساليب الشرعية، لكن العيب ان تتخذ الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتعجن البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في ان يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ان يجنبنا واياكم البلاء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

وسلم بالحكمة باللين بالصبر على الأذى. هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. والله ما ارتاحت البلاد والعباد من جراء الفتن والهزهزة والزلزلة، لأن لكل فعل رد فعل، وهذا شيء معلوم. فإذا واجهت ولي الأمر سيواجهك ولي الأمر. أنت الآن ماذا تريد من ولي الأمر؟ أن يصلح. هل تستخدم أسلوب طيب لإصلاحه أم تستخدم أسلوب سيء لإبعاده؟ هذا المظاهرات والمسيرات والكتابة في الصحف والسفاءة في الصحف والمجلات وفي القنوات، هذه تبعد عنك من تريد إصلاحه. أنت تريد إصلاح الوضع، ما هو الأسلوب الذي تصلح به الوضع؟ أو السب واللعن والشتم وماذا نام والتفسير وتأليب الأعداء والتعاون مع الأعداء؟ لا، هو الأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بهذا الأسلوب تستطيع أن تصلح البلاد والعباد بإذن الله. أما بأسلوب الشدة والجلابة فلا يمكن أن تحصل على خير أبدا، وهذا شيء معلوم وعلى مر التاريخ. في أيام الدولة الأموية خرجوا عليها 23 مرة وهم يخرجوا على الدولة وما أفلح واحد منهم، والدولة تقتلهم كلهم. وفي الدولة العباسية أكثر من 13 مرة يخرجون على ولاة الأمور وما أفلح واحد، قتلتهم الدولة كلهم. وهكذا أيها الإخوة، فالواجب أيها الإخوة أن الإنسان يحذر ويتقي الله، يحاسب نفسه ويراقب الله. حوثي الآن يقتل بعضهم ما زال يقول والله أن الحوثي على حق. يا الله، خطيب جمعة يقول الحوثي على حق، يا سبحان الله. يا أخي غسل لحيتك، هذا طهرها بالسنة، ابتعد عن الشبهات والوشوشات والسياسات الفارغة. إذا كان الكرسي قد أعمى بصرك ضعه تحت نعلك يا أخي، ترفع، انتبه ما يحصل. لقد قتل من أبناء قريتك أناس، ما ذنبهم؟ إننا يدافعون على أمنك وعلى استقرارك، يدافعون عن بلدك. لو كنت أنت رئيس جمهورية ورأيت أناس خرجوا عليك وبدأوا يستلمون الزكاة لهم ويدرسون كتب من كتبهم وبدأوا يقطعون الطريق ويخيفون الأمنيين ويشترون الأسلحة ويعملوا الخنادق، هل ستعطيهم حلاوة؟ أم أنك ستنزل إليهم من أجل أن تضبطهم وتدعوهم؟ فإن عبوا ستستخدم معهم القوة لإعادتهم إلى الجادة. وهذا هو واجب ولاة الأمور، واجب ولاة الأمور أن يحموا الناس وأن يدافعوا عن قضايا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يوصلوا إليهم حقوقهم من الظلمة والفجر والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء والعياذ بالله؟ ويجتمعون في مجلس النواب ويلومون الدولة. يا أخي الدولة عندنا في اليمن بالذات دولة على بساط أحمد كما يقولون. إذا قطعت الطريق تعطيك 1,000,000 ريال يمشي لك سيارة وربما تعطيك طريق. لكن هؤلاء حاولت معهم بكل وسيلة فأبوا إلا الحرب، إلا القتل، إلا الدماء، إلا التكفير، إلا التبديع، إلا التفسيق والعياذ بالله، إلا جلب الأفكار الخبيثة إلى بلادنا الحبيبة. يجب أن نتكاتف أيها الناس، وهذا شيء يفرحني جدا أنني كلما جلست في مجلس أصبحت عقول اليمنيين واحدة، في يافع، في أبيان، في لحد، في صنعاء، في دمار، في مناطق إب، في حضرموت، في عدن، في كل مناطق اليمن، في مارب، في الجوف، في حجة، كل مناطق اليمن أصبحت عقولهم واحدة باتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل والعياذ بالله. وهذا من فضل الله. الحرب السادسة فضحت الحوثي أكثر من الحروب الأولى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل ظهرت حقائق للناس كانت مخفية عنهم، بل بدأ أحزاب اللقاء المشترك الآن يسوهون بصورتهم أمام الناس، بل بدأ الناس يفهمون أنها مؤامرة والعياذ بالله على بلادنا. بعضهم مؤامرة من أجل الكرسي وبعضهم مؤامرة سياسية تمتد إليها أيادي من خارج البلاد. فيجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور لنحمي بلادنا وعقيدتنا وديننا، وتتضافر جهودنا كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأقم الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا تراصوا سد الخلل الله أكبر الحمد لله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

ومن يسير على الإبل ومن يسير على الخيل. فهذا الاختلاف في التحديد باختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن، أي في إحدى هذه الدرجات، كل العالمين لوسعتهم. فدرجات المجاهدين 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، وهذا دليل على سعة الجنة وعظمتها. إذا كانت هذه درجات المجاهدين، لو اجتمع العالمون كلهم في درجة واحدة لوسعته كما بين السماء والأرض. قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. والمراد من هذا أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث، فيقال هذا سبيلي أي طريقي، وهذه سبيلي أي طريقي. فالمجاهدون في سبيل الله معناه في الطريق الموصل إلى الله. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، أو كانوا غزة في الآية، أي جمع غازي. هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله. فسرها البخاري تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإن غالب تفسيرات البخاري للآيات يأخذها من كتاب معمر بن المثنى مجاز القرآن. ففسر قوله هم درجات أي لهم درجات، وقال غيره هم درجات، قال هم ذو درجات، هم ذو درجات. وهذا أظهر في التفسير أن معنى هم درجات أي هم ذو درجات، درجاتهم مختلفة. وذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، أي يدخل الجنة، ولكن ليس في أنه يكون في هذه الدرجات. فهذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، لكن دخول الجنة لكل مؤمن. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان من أهل الجنة. فقال: يا رسول الله، فلا نبشر الناس، أي نبشرهم بهذا الفضل. جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله، فلا نخبر الناس. قال: ذر الناس يعملون، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أي اختص هؤلاء المجاهدون بهذه الدرجات، وإلا فالجنة يدخلها كل مؤمن، ولكن هذه الدرجات لمن جاهد في سبيل الله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قد يقول قائل: كيف أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ هل الفردوس أوسط الجنة أو هو أعلى الجنة؟ قال العلماء: أوسط هنا بمعنى أخير، كما قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا، من الوسطية. فمعنى فإنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة وأحسن الجنة. ويبين الحديث الذي سيأتي ذكره البخاري الحديث لبيان الحديث الأول، فإنه قال: لم أرى دارا أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فمعنى إذن أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها، وأعلى الجنة أي من حيث المكان، من حيث الموضع الفردوس هو أعلى الجنة. ويبين هذا قوله: وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات.

0: فعرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس، سقف لجنة الفردوس. هذا هو الأشهر في تفسير قوله أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال بعض الشراح كما نقله الحافظ عن الطيبي قال المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي، وهو راجع إلى العلو المعنوي أي الفضل والمكان المنزلة. وقال ابن حبان المراد بالأوسط السعة وبالأعلى الفوقية، أي فإنه أوسط الجنة أي أوسعها، وأعلى الجنة أي الفوقية أرفعها مكانا. لكن التفسير الأول أحسن، أن معنى أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها وأحسنها. ولذا ذكر البخاري حديث قطعة من حديث سمرة عقب هذا الحديث ليبين المراد في قوله أوسط الجنة أنها أحسن وأفضل. وأعلى الجنة من حيث المكان والموضع هو أعلى موضع في الجنة، لأن فوقه عرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس. قال ومنهم تفجر أنهار الجنة، منهم أي من الفردوس. قال الحافظ ووهم من زعم أن الضمير للعرش وفوقه عرش الرحمن ومنهم، قال بعضهم ومنه أي ومن العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا وهم بل من الفردوس. والشاهد من الحديث أن في الجنة درجات خاصة بالمجاهدين، أما كل المؤمنين يدخلوا الجنة سواء من جاهد في سبيل الله أو قعد في أرضه التي ولد فيها يدخلوا الجنة، لكن من جاهد له فضيلة منزلة، وهي أن يكون في هذه الدرجات العاليات. وذكر قطعة من حديث سمرة التفسير لقوله أوسط الجنة، قال رأيت الليل رجلين أتيان في الحديث الطويل، وقد جاء أنهما جبريل وميكائيل، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، فقال أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من هذا ذكر درجات المجاهدين وبيان الفضيلة العظيمة لمن جاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أيها الناس، إن هذه الأحداث التي جرت في التاريخ الأسبق وفي التاريخ الحالي والتي تجري لتبين لكل مؤمن حقيقة الرافضة، وأنهم هم واليهود يعملون في طريق واحد، كيف يصدق المسلم أن هؤلاء الرافضة يعادون اليهود ومؤسسهم رجل من اليهود؟ فقد أجمعت كتب أهل العلم بسائر الكتب والتواريخ، بل حتى كتب الرافضة شاهدة بأن مؤسس الرافضة في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام نفاقا لضرب الإسلام والطعن فيه. وأول ما بدأ بشن حملات إعلامية لتشويه أمير المؤمنين عثمان، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيه واحدة تلو الأخرى، ماتت الأولى فزوجه الثانية، عثمان الذي سخر ماله في سبيل الله، عثمان الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. قام هذا الرجل اليهودي بإفشاء الأخبار السيئة ونشر الإشاعات عن أمير المؤمنين عثمان، حتى ألب عليه الناس وحرض عليه كثيرا من أعراب مصر والعراق وما حولها حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه في بيته، خليفة المؤمنين، ابن زوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاوز 80 سنة، كان يختم القرآن في ركعة، يقوم لله يصلي الليل فيقرأ القرآن من فاتحة إلى آخره في ركعة واحدة، ما رحموا شيبته ولا قربه فقتلوه في داره. ثم إن هذا الرجل اليهودي دعا إلى تأليه علي وادعى أنه الإله وأمر الناس بتأليه، حتى خرج علي رضي الله عنه يوما في رحبة الكوفة فسجدوا له، خروا له ساجدين يعتقدون أنه الإله. فقال علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرة هو خادم لعلي، أمره أن يشعل النار فأحرقهم بالنار، وهرب عبد الله بن سبأ اليهودي وأفلت من قبضة أمير المؤمنين، ولا يزال يدعو إلى هذا الفكر حتى بذر في المسلمين هذه البذرة السيئة التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. فدين الرافضة دين مبني على وصول يهودية، دين مبني على عقائد يهودية صنعت لضرب الإسلام، ليس من اليوم. فكيف يقول مسلم هم يقاتلون اليهود؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: وهنالك تبين نفاق المنافقين، أي في سياق ذكر غزوة الأحزاب، وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال رحمه الله: وإذ قالت طائفة من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذولين، أو صاروا أيضا من المخذلين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب، يريدون يا أهل المدينة. فنادوهم باسم الوطن المنبي عن التسمية فيه، إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لها في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة. وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، أي دون الخندق مما يلي المدينة، جعلوا الخندق بينهم وبين العدو. فارجعوا إلى المدينة، فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم، ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها، فأذن لنا فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة؟ إن يريدون أي ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم، فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن. هذه الآيات تبين ما ذكره الله تعالى بقوله: وتظنون بالله الظنون. فهذه ظنون الناس، فبدأ الله تعالى بذكر ما ظنه المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض أي فيها شك وريب. من تحقق وعد الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والغرور هو بمعنى الباطل الذي لا حقيقة له، أي الوعود التي وعدنا الله ورسوله بالنصر والعز والتمكين التي كنا نسمعها كلها باطلة. ها هم قد جاءونا لاستئصالنا وإبادتنا، فأين هذه الوعود؟ حتى كان بعض المنافقين يقول: أحدنا لا يستطيع يقضي حاجته، ومحمد يخبرنا بفتح بلاد كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع الخروج إلى الغائط. فهذا ظن المنافق لضعف أو لعدم الإيمان في قلبه، وهكذا من في قلبه مرض، ممن ضعف الإيمان في قلبه واستولى عليه الشك والريب، يظن أن الله تعالى يمكن للكافرين من المؤمنين. فهذا ظن من الظنون التي أخبر الله تعالى بها. ثم قال: وإذ قالت طائفة منهم، أي طائفة أخرى أو طائفة من القوم الذين تقدم ذكرهم، فإنه أولا ذكر المنافقين عموما، ثم بين أن هذه المقالة الثانية مقالة طائفة منهم، والطائفة تصدق على الواحد فما فوقه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب أي يا أهل المدينة، وقد كانت المدينة تسمى في الجاهلية يثرب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة يقولون يثرب وهي المدينة، أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. وقد قال بعض الشراح يقولون أي المنافقون، ولم يذكر الله تعالى هذا الاسم للمدينة في القرآن إلا عن المنافقين، لكن قد جاء في السنة تسميتها بيثرب، وأن هذا مشهور كان، حتى ذلك الرجل الذي سلب الذئب شاة له حين جاء الذئب فأخذ شاة من غنمه، فتبعه ذلك الرجل وأخذ الشاة منه، فقال أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال هذا الراعي وعجبا ذئب يكلمني كلام الإنس؟ قال إن أعجب من ذلك نبي الله في يثرب يكلم الناس بأخبار من قد سبق. فكان تسميتها بيثرب في الجاهلية مشهورا، قيل نسبة إلى رجل نزل فيها اسمه يثرب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدينة، وأخبر أن قول يقولون أي أهل الجاهلية أو المنافقون أو الناس يقولون يثرب وهي المدينة، كره هذا الاسم لأنه من التثريب والملامة فسماها المدينة. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب عند الإمام أحمد من سمى المدينة يثرب فليستغفر هي طيبة، ولكن هذا الحديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. فالله تعالى ذكر هذا اللفظ لأن المنافقين تلفظوا به، وإلا فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبطيبة وبطابة، وكره هذه التسمية التي هي يثرب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، وكما قال السعدي رحمه الله ما نادوا الناس بالأخوة الإيمانية، ما قالوا يا أيها المؤمنون، ما قالوا يا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نادوهم باسم الوطن، لأنه لا تعظيم في قلوبهم للدين وللأخوة الإيمانية حتى ينادوهم بذلك. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مقام لكم في هذا المكان، أنتم خرجتم لصد العدو، خرجوا عن المدينة، ومن رأى الخندق أين كان يجد أنه يبعد لا بأس عن المسجد وعن المدينة، فمعنى أنهم خرجوا من المدينة لحمايتها خارجا عنها. فقال لهم لا مقام لكم في هذا الموضع وفي هذا المكان، فارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى المدينة، فإن القوة التي قدمت كبيرة وعظيمة لا تطيقون قتالهم فارجعوا إلى بيوتكم أولى. وقال بعض المفسرين أن مرادهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين سائر العرب ودينوا بدينهم حتى تسلموا منهم. ويستأذن فريق منهم النبي، يأتي أناس يستأذنون ألا يشهدوا هذا المكان وألا يحضروا فيه، ويأتون بأعذار يقولون إن بيوتنا عورة، ومعنى عورة أي مكشوفة. قال بعض المفسرين إن بيوتنا ليس لها حماية قد يدخل فيها من يسرق منها. وقال بعضهم إن بيوتنا عورة أي ظاهرة للعدو وقريبة منه، فقد يؤذون من فيها من نسائنا وأبنائنا. هذا عذر بيّن الله تعالى أنه عذر، لم يريدوا الرباط مع المؤمنين، لم يريدوا الحضور مع المؤمنين في هذا المشهد، فأرادوا الفرار وأتوا بهذا العذر. يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله وما هي بعورة ومن أصدق من الله قيلا، أي ليست عورة كما زعموا، ليست مكشوفة لا للعدو ولا لمن يسرق منها ولا لشيء من ذلك. إن يريدون إلا فرارا، أي هذا مجرد عذر يريدون به الفرار من الرباط مع المؤمنين. وفي هذه الآيات من الفوائد كما تقدم أن الشدائد والأحوال الصعبة تبين حقيقة الناس، يتبين فيه الناس على ظاهرهم وعلى حقيقتهم. وفي هذه الآية من الفوائد ضرر المنافقين المخذلين في أوساط المسلمين، انظر إلى هؤلاء كيف يثبطون الناس، لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مكان لكم ولا موضع للبقاء هنا، ارجعوا إلى بيوتكم أحسن. وطائفة منهم تفر، فخرجوا ولم يبقوا في تلك الأماكن، ولم يقتصروا على خروجهم، بل ثبطوا المؤمنين الموجودين في ذلك المكان، فجمعوا التثبيط بأفعالهم وأقوالهم، وهؤلاء ضرر.

0: فشبه المؤمن بالمنافقين وليكن نشيطا في طاعة الله سواء من الرباط في سبيل الله وغيره، ولا يأتي بالأعذار التي القصد منها التخلف، وليس له من ذلك ضرر، إنما يريد التخلف، فإن الله تعالى ذم المنافقين وأنزل القرآن بذمهم في هذا الفعل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع، وهذا شأن من لا يبالي. وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور، إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا، دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد، أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال، كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال، وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم، فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافض

على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة، فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين، فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.

0: فالرافضة هم سلم اليهود، وعلاقتهم باليهود عبر التاريخ علاقة حميمة، علاقة مودة وصحبة كما يقول أهل العلم. ونقرأ عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض كلام أهل العلم الموثق بنقوله ومصادره في بيان علاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ، ثم نقرأ بعض أوجه الشبه، بعض أوجه الشبه بين الرافضة واليهود سواء في العقائد أو في الأفعال. وقد ألف أهل العلم في ذلك كتبا بينوا فيها أوجه الشبه بين عقيدة اليهود وعقيدة الرافضة، وبين أفعال اليهود وأفعال الرافضة. وفي هذا المصدر بعض كلام أهل العلم الذي فيه بيان علاقتهم باليهود، فمن ذلك ما قاله الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه الفصل وهو يرد على النصارى. قال رحمه الله: قال: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض تبديل القرآن. الآن النصارى صاروا يطعنون في الإسلام، يطعنون في القرآن، يقولون: وإن بعض المسلمين يقول ذلك. قال لهم الأئمة: من من المسلمين يقول إن القرآن محرف مبدل؟ قالوا: الروافض، هؤلاء منكم وهم يطعنون في الإسلام وفي القرآن. فانظر، صار اليهود والنصارى يحتجون بأقوال الرافضة وبأفعال الرافضة. فرد ابن حزم عليهم أن هؤلاء الرافضة ليسوا من المسلمين، لا تحتجوا علينا بأقوالهم. قال ابن حزم: قال: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. قال: وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، قال رحمه الله: وكانوا، أي الروافض، من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. قال: وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة، قال: وهكذا دأب الرافضة، أي طريقتهم، دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. وقال رحمه الله أيضا، وشيخ الإسلام هو الخبير بالرافضة، هو الذي عايشهم في بلاد الشام، في بلاد مصر، في غيرها، هو الذي قارعهم. وقال أيضا، قال: وكثير منهم، أي من الروافض، يود الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته للمسلمين. قال: ولهذا لما خرج الترك والكفار في جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم في بلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معونة لهم على المسلمين. قال: وكذلك الذين كانوا بالشام، هو يحكي أناسا عايشهم، الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام، كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. قال: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر في كتاب منهاج السنة، قال: ولذا الرافضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين إلى آخر ما ذكر من القصص التي حصلت عنهم. فقال قال وأما قصة الوزير أو قال ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة. قال وكذلك من كان منهم بالشام ظاهروا المشركين أي عاونوهم على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس اشتهرت. والله لو تمكن اليهود من بلد أن الرافض من أعوانهم. اليهود حين تمكنوا من العراق والنصارى الأمريكان من أعانهم؟ أعانهم اليهود، أعانهم الرافضة. الأمريكان حين نزلوا في العراق نزلوا عند الرافضة، بعضهم كان يأخذ صورة الرئيس السابق للعراق يطأها بقدمه ثم يحمل الجندي الأمريكي فوق منكبه على كتفه، ورأى الناس كلهم ذلك، هؤلاء هم الرافضة. الأمريكان حين خرجوا من العراق من جعلوا واليا على العراق؟ جعلوا رجلا من الرافضة، جعلوه واليا على العراق، المالكي الذي يقول إنه سيحول قبلة المسلمين إلى كربلاء. الأمريكان حين استولوا على العراق فتحوا الحسينيات التي كانت ممنوعة في العراق، عظموا مشهد الحسين الذي بكربلاء لأجل زيارته وإعادة نشاط الرافضة. فكيف بعد ذلك مسلم يغتر أن الرافضة أعداء لليهود؟ قال شيخ الإسلام قال وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاهروا الكفار النصارى وغيرهم من أعداء المسلمين وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد، أخذوا أولاد المسلمين وباعوهم عبيدا ورقيقا للكفار، وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد وأموالهم وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة، وحمل بعضهم راية الصليب، بعض الرافضة رفعوا الصليب، هذا شيخ الإسلام يشهد به، عايش هؤلاء الناس في زمنه. قال وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس، هم الذين مكنوا النصارى من بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم، وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقا أي دخلوا في الرافضة من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم ممن هو أعظم كفرا في الباطن ومعاداة لله ورسوله من اليهود والنصارى. فهذه بعض حوادثهم التي جرت لهم في الزمن الماضي مع اليهود وما حصل منهم من معاونة لليهود ضد المسلمين. وهكذا من ما حصل في هذه الأزمنة الحديثة ومما دون وأرخ في كتب أهل العلم، ونحن نقرأ عليكم بعضه وإلا هو كثير، ما ذكره صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة، بعض ما حصل في اليمن قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 عاما ذكر صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة. قال ومن الأخبار المهمة والخطيرة، قال ما ذكر في أكثر من موقع أخباري، وذكره موقع مفكرة الإسلام، أن السفير الأمريكي في اليمن حين كانت السفارة لا تزال موجودة قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية، وهي مناطق معروفة في بلاد صعدة وبعضها في الجوف وما حولها، في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي، وقد استقبله زعماء القبيلة وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة قدمت للرافضة مع مدربين من الإيرانيين الذين وصلوا إلى هذه القبيلة اليمنية. هذا قبل أكثر من 20 سنة. وما زال الحوثيون في صعدة وهؤلاء يحاولون تقويمهم ودعمهم بكل ما يملكون، وهكذا كم حاموا عنهم في الإعلام ونحوه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة، فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. الآية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم، فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، ف فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي آية آخر الآية قال فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب. نحن لله أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم. هكذا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنهم. يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكارا على الله، وأننا مضرورون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي. ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم. طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت، وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم، ولكن الظلم قد يعني ماذا؟ هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلمه، هو سبب الدمار، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين؟ على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين. على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم، ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفاء، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبسلين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله. جميعا نحن وأنتم لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل، والله لا دباباتكم تقرب العجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج وجاء كذلك تثوير القرآن قول الله سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون، سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة، ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء، كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال، شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله هو نعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه، الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد، دمروا صعدة، دمروا مساكنها، شردوا أشرفاءها وأهاليها، ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المؤدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا، لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم، لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم، وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي، إلى التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية: إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء، جعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين، من الذين آمنوا. فيا أيها الناس، الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا يقاتلون في، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفس قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين، العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا والله من الظلم والعدوان، وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل، هو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباه.

قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحمد لله رب العالمين.

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب تليين القلوب قبول أوامر الله عز وجل والعمل بها، وقبول واجتناب نواهي الله عز وجل. ألا فلتعلم يا أخي المسلم أن من قبول أوامر الله طاعة المولى جل في علاه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم طاعة من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال المولى جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر أهل العلم أن هذه الآية تنص على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل، وأنه وهم العلماء والأمراء. وقال على وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك تضافرت الآثار عن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم توضح ذلك جليا، وتبين وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله، وتحريم الخروج على ولي الأمر المسلمين وإن كان متلبسا بظلم أو جور. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعروفة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن حنبل، يعني إمام أهل السنة والجماعة، قال: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وهكذا قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. وقال الإمام البربهاري، وهو من أئمة أهل السنة في عصره رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار، فإن مات فميتته ميتة جاهلية. إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما قد وردلت على ذلك الأدلة الصحيحة المستفيضة من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال رحمه الله: ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد التي أزالته. وهكذا عباد الله، يقول الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وعالم من علماء اليمن رحمه الله تعالى، يقول: ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يرى منهم الكفر البواح، كما دلت على ذلك الأدلة المستفيضة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم الأدلة التي أشار إليها هؤلاء الأئمة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا قال: أدوا الحق الذي عليكم لهم، واسألوا الله الذي لكم وثبت في مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. يقول النووي رحمه الله تعالى: والأثرة هي الاختصاص والاستئثار بالدنيا عليكم. قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استأثروا وإن اختصوا بالدنيا من حقكم لهم. هكذا عباد الله. بل ثبت في مسلم الحديث حذيفة رضي الله عنه قال، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فتبين من ذلك أن الإمام الذي يطاع هو من له سلطان سواء كان ظالما أو عدلا وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج على الأئمة والولاة وقتالهم بالسيف فحرام بإجماع المسلمين كما قد تضافرت الأدلة على ما ذكرته. قال: ولا يحل قتال السلطان أو نزع السلطان وإن كان على فسق. هكذا يا عباد الله. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة المصطفى بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآثار التي فقهها الأسلاف رضوان الله تعالى عليه توجب طاعة ولي أمر المسلمين الذي تولى الله عز وجل أمر المسلمين سواء بالغلبة أو نحو ذلك. فماذا؟ فإذا ما استتب له الأمر وجبت له الطاعة وكان في الأعمال بيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هكذا أيها المسلمون عباد الله. وما يحدث هنا وهناك من تلكم الفئة الضالة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين خرجوا على ولي أمر هذه البلاد القائم، هذه الطائفة الرافضة أو هؤلاء الرفض الذين تاريخهم على مدى الأزمان على مدى الزمن تاريخ أسود. فهؤلاء هم الذين أخذوا الحجر الأسود وانتزعوه من بيت الله الحرام ومكث عندهم قرابة 20 عاما. هم الذين يعتقدون كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا النذر اليسير. هم الذين يعتقدون أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا وفي أظهرنا، اعتقادهم أن هذا القرآن ناقص، وأن عندهم قرآن يسمى قرآن فاطمة وهو 3 أضعاف هذا القرآن. هم الذين يعتقدون الفحش والزنا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هم الذين يعتقدون أن أبا بكر وعمر هما صنما قريش وهما الجبت والطاغوت. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء يا عباد الله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. نعم يا عباد الله لهم كتب ولهم مؤلفات يعتقدون فيما فيها، ولكنهم يظهرون خلاف ذلك لأن عندهم عقيدة التقوى، وعقيدة التقوى خلاف ما يظهرون. نعم فهم يظهرون خلاف ما يبطلون كالنفاق يا عباد الله. وهم يقولون من لم يكن له تقوى فليس بشيعي فليس برافضي. هكذا يا عباد الله. واذهبوا واسمعوا اقرأوا كتبهم. هذا الكافر الكليني الذي يعتقد العصمة في هذا الكتاب، يعتقد العصمة لآل بيت النبوة. نعم يا عباد الله. ويقول الخميني عليه من الله ما يستحق في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن وغير ذلك من هذه الاعتقادات. فالرافضة يا عباد الله معلوم شرهم ومعلوم مطرهم ومعلوم ما حصل منهم في غابر الزمن. اقرأوا إن شئتم التاريخ الإسلامي للإمام الذهبي، وقرأوا إن شئتم البداية والنهاية لابن كثير، وهكذا من أئمة من كتب أئمة الإسلام. نعم كتب الفرق التي ألفها أئمة الإسلام وأساطير الإسلام تجدون معتقداتهم. ألا وإن من أولئك الأئمة في هذا الزمان الذي ألفت الرافضة وهتك أكثرهم وفضحهم الإمام مقبل بن هادي الوافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ألف كتبا كثيرة. ومن تلكم الكتب التي ألفها رحمه الله كتاب صعقة الزلزال لنفس أباطيل أهل الرفض والاعتدال، فما يقومون به من تقسيم للرجال وتشريد للأطفال والنساء ونحو ذلك، فهذه الأعمال براء الإسلام بريء منها يا عباد الله. وهم إن شاء رفعوا تلكم الشعارات الموت لإسرائيل أو لأمريكا ونحو ذلك، فإنما هي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن قال له الخوارج إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فهم يزرون الرماد في أعين الناس. نعم حتى يتسمى لهم ولا يحفظهم ما حصل في باطن. نعم من تلكم من الغدر ومن الغدر التي حصل من أولئك النفر وتلكم الشرذمة. فالواجب على الرعية أن يقفوا صفا واحدة مع الحكومة الرشيدة في هذا الباب، وقتال أولئك الرافضة قتال شرعي لا غبار فيه. أفتى أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة بهذا الأمر لأنهم بغاة. الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فتم وكم قد أعطوا من الفرص ولكن دون جدوى. فهم يريدون أن يعيدون التاريخ إلى الوراء، ويريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء إلى تلكم العهود البائرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلذلك الواجب على المسلمين أن يدعو الله عز وجل لأولئك المرابطين أولئك الجنود البواسل جزاهم الله خيرا الذين يقفون سدا ذريعا في وجوه أولئك الرافضة الذين يحمون بيضة المسلمين من أولئك. نعم يدعى لهم بالثبات وأن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نعم يا عباد الله والله إننا نقول ذلك ديانة، لا نريد من وراء ذلك مجاملة ولا محاباة ولا نحو ذلك، وإنما هذه عقيدة مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فليعلم الجميع أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة ودعوة ألف ودعوة صفاء، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله هم نقاوة أهل الناس وهم خير الناس للناس، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله. أهل السنة والجماعة لا يدعو الناس إلى الانقلابات وإلى الإضرابات ولا إلى الاغتيالات ولا إلى التفجيرات، فيؤمنون أن هذه الأعمال ليست من الإسلام، ليست من الإسلام، والإسلام بريء منها كبراءة الدم الدم من دم يوسف عليه السلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالكبرة الملاحدة الملاعين الذين يصدون عن دينك ويبغونها عوجا. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، فقد عاتوا وبغوا في الأرض فسادا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في أقدامهم، اللهم يكتم أطفالهم، اللهم اجعلهم عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله.
1: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبره وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دمج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرح بفعل وقول، بفعل ولا نصرح بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل في سبيل الله نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترى لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

الشيطان لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

0: صوتها حتى السور وجبالها ترتج من عجل المها. عرج جيل السلف وسيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
1: الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: جاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حتما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: ساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايستباح عرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السور وجبالها ترتج من عجل المها.
1: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما
0: لا يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض.
0: من بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. قال رحمه الله: قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاظين، قادرين عليه، جازمين بأن لهم الدائرة. قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة، وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب، فانصرفوا بغيظهم. وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية، وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوهم، من أهل الكتاب، أي من اليهود، من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظهورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان. وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالوا المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. هذه الآيات فيها خلاصة ما حصل في يوم الأحزاب، وبعد أن تجمعت تلك الأحزاب نحو من شهر وأرسل الله تعالى عليهم الريح، كان هذا آخر الأمر وآخر ما حصل. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي لم ينالوا شيئا مما قدموا لأجله، بل رجعوا بغيظهم الذي جاءوا به، رجعوا مغتاظين كما جاءوا مغتاظين، فلم ينالوا أحدا من الصحابة بقتل، ولم يدخلوا شيئا من البلد الذي أملوا دخوله، ولم يحصلوا على شيء من غنائم الدنيا، بل رجعوا مغتاظين بعد أن قضوا هذه المدة. وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم الله القتال في تلك الوقعة، فلم يحصل قتال، بل كفى الله المؤمنين القتال بعد هذه الوقعة دائما. فلم تغزو قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة بعد هذه الحادثة. وإذا جاء في صحيح البخاري حديث سليمان بن صرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، أي بعد هذه الحادثة لا يغزوننا أبدا ونحن الذين سنغزوهم. وفعلا فلم يحصل غزو من المشركين للمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غزاهم في غزوة الفتح، وفتح الله تعالى على يدي مكة. فقوله وكفى الله المؤمنين القتال شامل لتلك الغزوة، كفاهم الله تعالى القتال فيها فلم يحصل قتال، وشامل للقتال بعدها فلم يحصل من المشركين غزو للمدينة، وكان الله قويا عزيزا، فبقوته جل وعلا وبعزته رد هذه الأحزاب منكسرة لم تصنع شيئا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، ظاهروهم أي ناصروهم وأعانوهم وساندوهم، وهم بنو قريظة الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فأبوا إلا أن ينقضوا هذا العهد، وذلك كان بتزيين حيي ابن أخطب الذي جاء لسيد بني قريظة فقال جئتك بعز الدهر، هذه قريش وجموعها، وهذه غطفان وجموعها لا يذهبون حتى يقتلوا محمدا وأصحابه، قال والله لا أراك إلا جئتني بذل الدهر، وفعلا جاءه بذل الدهر. فأنزل الله الذين ظهروا من أهل الكتاب وهم يهود بنو قريظة من صياصيهم، والصياص هي الحصون المرتفعة العالية التي كانوا يتحصنون فيها، أنزلهم الله تعالى منها ذليلين مقهورين، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وذلك لأنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكان قومه رضي الله عنهم حلفاء لبني قريظة قبل الإسلام، فاختاروا حكمه، فحكم سعد رضي الله عنه فيهم قبل أن يقتل، قبل أن يموت من أثر تلك الجراحة، قال حكمي أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله، فقتل المقاتلون منهم وسبي النساء والذرية كما قال الله، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا وهم الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي كل هذه ورثتموها بعد بني قريظة غنيمة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 يوما، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فغنموا الأرض والديار والأموال، وهذه الأرض كانوا لم يدخلوها ولم يطأوها قبل، وكان الله على كل شيء قدير، وهذا من قدرته العظيمة. وإلا فمن نظر إلى أول الحرب، أول غزوة الأحزاب، يظن أن النتيجة احتمال كبير يكون ضرر عظيم على المسلمين، ولكنه سبحانه على كل شيء قدير، يحول الأمور ما بين طرفة عين وانتباهتها. فبعد أن كانوا آملين طامعين بالعز والنصر أصابهم الذل والخزي الذي هو ذل الدهر. وفي هذه الآيات تم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن غزوة الأحزاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
3: وبقي هنا تتمة هو ملحق بما يتعلق بالمهدي. في المسألة أيضا التي سئل عنها في الدرس الماضي، وهي هل القتال في زمن المهدي وعيسى والدجال يكون بالأسلحة الحديثة الموجودة اليوم أو بالأسلحة القديمة التي كانت في الزمن الأول من السيوف والرماح والسهام؟ هناك عدة أحاديث صحيحة كلها تنص على أنه يكون قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، أنه يوجد قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، بالسيوف، بالرماح، بالسهام. نقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث باختصار. منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه في قتال المسلمين أنه يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يقاتلون الروم، قال فيهزم ثلث ويقتل ثلث ويبقى منهم ثلث يفتحون، قال فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، إلى أن قال فينزل عيسى فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والشاهد من هذا الحديث في موضعين، في قوله قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وفي قوله في آخره فيريهم دمه في حربته. إذن ذكرت السيوف وأنهم يستخدمونها في آخر الزمان يقاتلون بها، وأن عيسى يقتل الدجال بالحربة التي يطعن بها، معروف الحربة. الحديث الثاني الذي يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم في قتال الروم أيضا، وفيه أن المسلمون يخرجون طائفة منهم يشترطون أنهم يقاتلوا إلى أن يموتوا، قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم ذكر أنهم يقاتلون في اليوم الثاني حتى يحجز بينهم الليل، وهكذا إلى أن قال في الحديث قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي كانوا أخذوا ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أيضا الشاهد من هذا الحديث في موضعين، في قوله فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، قالوا والأصل أن القتال الذي يحجز الليل بين المقاتلين هو القتال الذي يكون عن اختلاط وتلاحم بالسيوف مضاربة بها، أما الأسلحة الحديثة فممكن يرمى بها في الليل. أيضا قالوا قوله في آخر الحديث يبعثون 10 فوارس طليعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم، أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. قال يبعثون 10 فوارس على 10 خيول إلى بلادهم، هل فعلا جاء الدجال خلفهم؟ قالوا ولو كانت هذه الأشياء الحديثة هنا لما احتاجوا إلى الفرسان، يبعثون 10 على طائرة على سيارة فهي أسرع، فكونهم يبعثونهم على الخيول دليل قالوا أنها هي التي تستعمل وغيرها يزول. أيضا مما جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في المدينة التي يفتحها المسلمون، مدينة رومية وليست مسمى في الحديث لكن كذا ذكر أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها إلى آخره، وأنها تفتح بالتكبير. والشاهد فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، لأنهم لا يستعملون السهم إنما يكبرون فتفتح تلك البلدة. أيضا مما ذكره أهل العلم في ذلك حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في خروج الدجال، الحديث الطويل، وفيه أن الدجال قال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، قالوا إذن هذا الدجال يستعمل السيف ويقاتل به. وهو يدعي أنه رجل كبير، لو كان هناك قتل من بعد أو بأسلحة لقتله من بعد، كذا استدلوا به. أيضا استدلوا بما أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بإسناد صحيح، أخرجوه من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، وهذا إسناده صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. القسي هي الأقواس، جمع قوس الذي يرمى به السهام، والنشاب النشاب هي السهام. وأترستهم جمع ترس، والترس هو ما يتقي به المقاتل، يكون من خشب ويكون من حديد يتقي بضربات السيوف. قالوا إذن هذا يدل أن يأجوج ومأجوج يستعملون القسي قوس مع السهم مع الترس. أيضا استدلوا بما أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن من طريق يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتال الأنصاري عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري لأن إسناده حسن رجال وثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس فذكر الحديث وفيه قال حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم هكذا في النص حتى لم يبق من الناس إلا أحد وكأنه حتى لم يبق من الناس أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة إلى آخر الحديث والشاهد منه ثم يهز أحدهم حربته لأنهم يستخدمون الحراب في القتال يأجوج وما يرمون بها إلى السماء جاء في بعض الطرق يرمون بنشابهم إلى السماء أي السهام فهذه عدة أدلة في هذا الباب صحيحة فيها أن الناس يقاتلون بالأسلحة القديمة اختلف نظر العلماء في هذه الأحاديث فقال بعض أهل العلم قالوا هذا إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما يفهمون قالوا وإلا ليس معنى أنها تزول هذه الأسلحة لكن الناس ما كانوا يعرفون طائرات أو سيارات فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيول قال ولا يعرفون بنادق ورشاشات فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيوف نشاب حراب فكان الخطاب لهم بما يعرفون لا أن هذه الأسلحة هي التي تكون في آخر الزمان كذا قال بعضهم وهذا في الحقيقة تأويل للأحاديث صرف لها عن ظاهرها كيف يقال إن الرسول لا يقول أعرف ألوان خيولهم يقال المراد بالخيول السيارات وقال بعض العلماء وهو قول أكثر العلماء في هذا العصر قالوا إن هذه الأدلة تدل على أن هذه الأسلحة الحديثة ستفنى قال بعضهم يدمر بعضها بعضا حتى تفنى مصانعها والأماكن التي تنشئها فيعود الناس إلى أسلحتهم القديمة ويقاتلون بها بعض أهل العلم في هذا الزمن توسط قال ليس في الأدلة فناء هذه الأسلحة الحديثة نعم فيه استعمال الأسلحة القديمة فهذا الذي نقول به نقول إنه يستعمل الأسلحة القديمة تستعمل في القتال وهذا الذي دلت عليه هذه الأدلة أنها تستعمل هذه الأسلحة القديمة قالوا لكن الأحاديث لم تنص أن الأحاديث هذه أن الأسلحة الحديثة هذه تزول وتفنى قالوا وبهذا نحافظ على ظاهر الأحاديث وهذا ممكن يقال وممكن يقال إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فما الداعي للقتال بالسيوف والسهام أيترك الإنسان الرشاش الذي يرمي إلى بعد ممكن يرمي إلى بعد 2 كيلو أو 3 كيلو ويرمي بسهم هذا لا يمكن يكون قد يقول قائل هكذا ولكن هذه الأدلة ظاهرها أن القتال سيعود إلى الأسلحة القديمة وهذا هو ظاهر الأدلة وأن القتال يكون بها أما إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فإن الناس لا يلجؤون إلى السهام والسيوف مع وجود الحديث أيضا إذا كانت الطائرات السيارات السريعة موجودة، لا يمكن أن الناس يبعثون الطليعة التي هم مستعجلون في هذا الأمر، يريدون أن يتأكدوا هل الدجال فعلا خرج، يبعثون على خيول. بقي الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن الإمام الألباني رحمه الله، أنه قال إذا كان بالأسلحة القديمة معناه كيف تتسع مدة المهدي 7 سنين يملك هذا الملك وهي بهذه الأسلحة القديمة. قال ليس المهدي بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعطى أعظم ما أعطي الرسول؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي حتى مات على هذا الحال، وقد صار كثير من البلدان بلدان الإسلام نحو 23 عام، العهد المدني منها 10 سنوات. الحقيقة أن هذا في الظاهر يبدو أنه إشكال، وفي الحقيقة ليس بإشكال. وأضرب لكم مثالا بالتتر، كم ملكوا من الأرض الطويلة في زمن يسير. وأقرأ عليكم بعض كلام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، ذكر البلدان التي استولى عليها التتار في سنة واحدة، كم هي بلدان بكلام طويل، نقرأ بعضه وإلا هو كلام يطول. قال في كتابه الكامل قال ثم دخلت سنة 710، ذكر خروج التتار إلى بلاد الإسلام. قال كلمته الشهيرة، قال ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، لأنه عايش أحداث التتار. قال إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا فأقول، فذكر بعض الأحداث. ثم قال فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، بمثل حادثة التتار، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل. ثم قال وما فعله بخت نصر بالنسبة لما فعله التتار، لا يسوى شيئا. إلى أن قال ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، إلى أن قالوا هذا الشاهد منه. قال هذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان، ثم ذكر أسماء بعض البلدان، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أضربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ثم لما فرغوا من أضربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلاد اللان واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلا، ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم واستولى هؤلاء التتر عليهم، فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير، ومضى طائفة منهم أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد. هذا ما لم يطرق الأسماع مثله، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. إذن ملك هؤلاء أكثر المعمور من الأرض في ذاك الزمان وأكثره أهلا وعمارة في نحو سنة واحدة وبالأسلحة القديمة. فإذا كان هذا في قوم حاربوا أهل الإسلام وكانوا كفارا هؤلاء التتار الذي في أول الأمر، إنما أسلموا بعد ذلك، إذا فعلوا هذا الفعل في سنة وملكوا أكثر البلاد واستولوا على أعظم البلاد الإسلامية من الصين إلى حد العراق ثم إلى الهند وسجستان وكرمان أي باكستان وما حولها، استولوا عليها في نحو سنة، فلا مانع أن هذا المهدي الذي يكون في آخر الزمان ولو قاتل بالأسلحة القديمة يمكنه الله تعالى من ذلك ويفتح عليه البلدان، لا سيما وأن الأرض قد ملئت بالظلم والجور، فهو يأتيهم بالعدل والقسط فيفرح به الناس، وربما دعوه هم وفتحوا له بلدانهم دون قتال لما يسمعون من عدله وفضله وخيره. فإن البلدان إذا ظلم أهلها واشتد عليهم الظلم رحبت بمن يأتي ولو كان غازيا، فكيف بالمهدي الذي يملأها قسطا وعدلا؟ فلا إشكال في هذا إذن أنه يملك هذا الملك العظيم في خلال 7 سنين. فهذه الأدلة كما ترى ظاهرها أن القتال يكون في الأسلحة القديمة بالأسلحة القديمة، وظاهر هذا أن الأسلحة الحديثة غير موجودة، إذ لو كانت الأسلحة الحديثة موجودة لما لجأ الناس إلى هذه الأسلحة القديمة وتركوا الأسلحة الحديثة التي هي أكثر تأثيرا. هذا والله أعلم بما يكون في الحال، إنما هذا كما ترى ظاهر أدلة، وهذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، إنما الذي نؤمن به هو العقيدة، نعتقد في المهدي أنه يخرج وأنه يملك سواء قاتل بأسلحة حديثة أو قديمة، ليس فيها كبير فائدة لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا العبادة ولا شيء من ذلك، ولكن هذا ظاهر هذه الأحاديث. وما دام أن الإخوة قد سألوا عنه في يومين متواليين فهذا ما وصلت إليه وما علمت في هذه المسألة والله أعلم.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس، بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس، وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم

وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى، والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير، أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر، أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها، أين المتسارعون وأين المتسابقون وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به بضعا وثمانين، بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية، قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله،

0: إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حب حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا، وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، فأنتم كثير. السنة. أنتم كثير في هذا الزمان، قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد؟ ونحن نتصل ونسمع الهاونات، قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين. تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا. والله تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا للسنة شاء الله من يوم السبت القادم من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الأخوة يفوجون، الأخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لو أن تطلع بمالك بمالك أنت وتسلم حق الباص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين، وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال وما خالف في هذا إلا الروافض ولا عبر بخلافهم فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحاب عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل سألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده، أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته للدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال: عجبتم من سرعتي؟ قالوا: نعم. قال: ذكرت تبرا في البيت من الذهب، كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر: يا أبا ذر، والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد ثلاث ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة، قالوا: كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة. ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش؟ حتى الفراش رفضه، قال: دعني، مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال: يا رسول الله، فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله، هذه حجرتك؟ أي نوسع عليك. أبى عليه الصلاة والسلام، فكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي، ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث، أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل. فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة، ثم عافاه الله منه وذهب عنه، والأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذا الأحاديث.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنف من المؤمنين وهم من وصفوا بالرجولة أنهم صدقوا فيما عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه فلم ينكثوا ولم ينقضوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه فمنهم من قضى نحبه أي من مات موفيا مكملا لذلك العهد ومنهم من ينتظر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال إلى أن تقوم القيامة وما بدلوا تبديلا وقال سبحانه في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة هؤلاء الرجال، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة مقام عال ومقام رفيع سامي، صفتهم هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لتعلم أن حقيقة الرجولة أن يكون الرجل رجلا مع الله سبحانه وتعالى، قائما بما فرض الله عز وجل عليه وبما أوجبه سبحانه وتعالى عليه، معظما لربه سبحانه، خائفا من عذابه وعقابه، راجيا وطامعا في نعيمه ومرضاته. هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويقول ربنا في كتابه الكريم وصفا أولئك الذين يقومون بين يديه يصلون ويعبدون في مسجد قباء بعد أن بني مسجد الضرار الذي فيه مضارة ومشاقة وتفريق بين المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام بهذه الخطة المنافقون بعد أن دبر الأمر وخططه وحبكه أبو عامر الفاسق لا رحمه الله، فنصبوا لهم مسجدا يزعمون من خلاله أنهم سيقيمون عبادة الله فيه، فكذبهم الله عز وجل بذلك وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصفهم الله عز وجل أنهم يحبون أن يتطهروا من الذنوب ومن المعاصي والآثام، فسماهم رجال لقيامهم بهذه الصفة. أيها الناس، إن هذه الرجولة معناها التجارة مع الله عز وجل والقيام بما أمر سبحانه وتعالى وامتثال ذلك. وهذا الذي ينبغي على العاقل أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى، فإن هناك من يتاجر مع إبليس، وإن هناك من يتاجر مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. أفلا نتاجر مع ربنا سبحانه؟ ما هي هذه التجارة؟ وماذا هذه البضاعة التي يتاجر العبد مع ربه سبحانه وتعالى فيها؟ قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم أيها الناس، تجارة ليس فيها غبن وليس فيها غش وليس فيها خداع وليس فيها فساد وليس فيها خسارة ما دامت مع الله سبحانه وتعالى.
وسمعتم شيئا من وسائل ذلك المذكورة في الآية الأولى وفي الآية الثانية، بل لتعلم يا عبد الله أن هناك تجارة عالية وهي بيع النفوس وبيع الفلذات وبيع الأبدان والمهج مع الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن باع نفسه لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآية. قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين. ويقول سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أو في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، يوم أن خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنعته قريش من الخروج لما كان معه من المال، فدلهم على ماله المخبوء والمكنوز في مكة بشرط أن يطلقوه، فأطلقوه فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا لا يملك شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن يبيعها من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الرجولة والتجارة مع الله عز وجل تحتاج إلى صدق، فإن من صدق مع الله عز وجل وترجل بهذا الأمر وقيامه بذلك ظهرت علامات فلاحه وعلامات نجاحه في هذه الدنيا قبل الآخرة، كما سيأتي بيان هذا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله أن من صدق مع الله عز وجل يظهر الله عز وجل علامة صدقه، ويظهر الله عز وجل علامة عمله، ويظهر الله عز وجل صدق نيتهم في الدنيا، فما بالك بعد ذلك في الآخرة. إن هذه الرجولة هي الرجولة الحقيقية، ليست الرجولة في جمع الأموال ولا في التنصب في المناصب ولا التنافس في عقار الدنيا، إنما الرجولة أن يكون الرجل رجل دين، أن يكون الرجل رجل دين مع ربه سبحانه وتعالى، خائفا منه سبحانه، معظما لأوامره سبحانه، مدافعا عن حرمات هذا الدين وعن شعائره ومقدساته. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال: يا رسول الله، إني أحب الهجرة معك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه خيرا بأن يحسنوا إليه ويقوموا بما يحتاج ويحسنوا في رعايتهم. قال شداد رضي الله تعالى عنه: فلما كانت غزوة حنين أو غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقسم السبي بين الناس، ثم قسم له قسما، وكان الرجل غائبا يرعى ظهرهم، أي يرعى الخيول والجمال التي يستعين بها المجاهدون في جهادهم وقتالهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأعطى قسمه لأصحابه، فلما جاء من المرعى أعطاه قسمه
قسمه من السبي والغنائم. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك من السبن. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على هذا. وأشار إلى حلقه أن أرمى بسهم، وأشار إلى حلقه: ثم أقتل فأموت، ثم أموت فأدخل الجنة أو فأدخل الجنة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهمة العالية وهذه التجارة وهذا البذل من أجل دين الله عز وجل، إنما اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ليقتل ويموت ويبيع هذه النفس رخيصة لله سبحانه وتعالى. قال له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. إن كنت صادقا، إن كنت صادقا سيرى أثر صدقك. قال شداد: ثم نهضوا بعد قليل لقتال العدو، ثم جيء به يحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسهم حيث أشار في حلقه رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم خلع جبته عليه الصلاة والسلام وكفنه فيها تكريما وتشريفا له، ثم قدمه ليصلي عليه. وكان مما ظهر من قوله: اللهم إن عبدك هذا مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، وأكرم بها من كرامة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال أحد، ثم قال: يا رسول الله، تخلفت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، ولئن لقيت المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. حماة لدين الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون حصلت الهزيمة، قام أنس بن النضر فقال بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعله أولئك، يعني المشركين. ثم قال بعد أن استقبله سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وقد تقدم سعد رضي الله عنه، قال له أنس بن النضر: يا سعد بن عبادة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، فوالله ما استطعت أنا ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصف ذلك الجلاد والجهاد والقتال وسط أعداء الله سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك: فقتل أنس بن النضر، فأتينا وإذا به بضعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى ونظن أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها الناس، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام الحاكم في مستدركه، وروى الإمام البيهقي في سننه من حديث
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قال لي عبد الله بن جحش: يا سعد، ألا ندعو؟ ألا تدعو؟ قال: فرجعنا في ناحية فقلت: اللهم إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سنده. قال ابن جحش فقال: آمين. أمن عبد الله ثم دعا وقال: أما أنا فيا رب لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيك وأقاتله ثم يأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني فإذا لقيتك وقلت لي: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك يا رب، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني، لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، ولقد رأيته آخر النهار بعد انتهاء المعركة وإذا بأنفه وأذنه قد علقتا في خيط. لا إله إلا الله. استجاب الله دعوته، سيلقاه يوم القيامة ويقول له: بما جدع أنفك وبما قطعت أذنك؟ يقول فيك: يا رب، ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قمنا يا عباد الله؟ هؤلاء صحابة رسول الله الذين يطعن فيهم حماة دين الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أراد أن يخرج للقتال فمنعه أبناؤه وقالوا له: أنت معذور، لأنه كان أعرج وليس على الأعرج حرج. فقال: يا رسول الله، منعوني من الخروج مع هذا الوجه، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أحب يا رسول الله أن أطأ برجلي هذه سليما في الجنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تدعوه؟ عل الله أن يكتب له الشهادة. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت أمشي بهذه برجلي هذه صحيحا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: فقتلوا، قتل عمرو وابن أخيه ومولا لهم. فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى عمرو بن الجموح ويقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بي؟ أو يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليك، تمشي برجلك العرجاء سليما في الجنة. لا إله إلا الله. ثم دفنوا جميعا في قبر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حارثة بن وهب قتل يوم بدر وكان غلاما. إنهم غلمان، إنهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله، لا التجارة مع إبليس ولا مع أعوانه من اليهود والنصارى، إنها تجارة مع خالقهم، إنها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلتي من حارثة، فإن كان في الجنة فسأصبر وأحتسب، وإن كان الأخرى
فسترى ما أصنع، فسترى ما أصنع. قال لها يا أم حارثة: ويحك يا هبلتي، ويحك يا هبلتي، أو هي جنة واحدة، إنها جنان، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر أيها المسلمون. هؤلاء أصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الأعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الأعذار، ولم تمنعهم الأعذار في أن يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، وممن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، لهو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع، قال: فذهبت ألتمسه وأطلبه بين القتلى، فوجدته وبه آخر رمق، وبه آخر رمق. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه: فقال: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: أني أجد الجنة، أني أجد ريح الجنة، قل له: أني أجد ريح الجنة. ثم قال: قل لأصحابي الأنصار: لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف. ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان، إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى، ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، خلع درعا كانت على ظهره ثم ألقاها، ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد، وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته. فجاءوا يسألونها
فقالت أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه قالت أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة قال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية أي سائلة يسيل فيها الماء أراد أن يجري في هذه الساقية

حدوثتهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها تسيل تسيل من أعضائهم. لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي أي عبد الله بن عمرو بن حرام قال له يا جابر يوم خرجوا في أحد لعلي أكون وإني لأرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله وإني أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر رضي الله عنه فأصيب أبي ذلك اليوم أي قتل. قال فدفنته مع رجل آخر معه قال فلم تدعني نفسي فحفرت عليه بعد 6 أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس. بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو. كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم ألا وإن من أهم من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين الرافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد ليس لديهم في ذلك المكان كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج ليس لديهم إلا العلم يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت بيوت من الطين بيوت من الطين ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها. إنما يتعلمون العلم يحفظون القرآن ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا قتلوا ظلما وعدوانا ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم 10 من شهر جماد الثانية هذا الشهر الذي نحن فيه أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن بشدة القنص والخوف لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مدار السيول فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها. كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار فجعلوا عليهم أخشابا. فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض الميارات المحيطة بجانبهم أن تسرب مياهها إليها لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن